0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: دقة كلامك مو ضحكتك. تصور انت قبال عيني وبين يدي وما عرفتك.
1: الرشيد FM.

0: وما نردكم ننتجوم ننتظركم ننتظركم لو تبين
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت

0: الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: دانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: طفين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

يا صباح الخير، يا صباح العافية، صباح الورد على مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان، على تردد الطيفي 91.5 أو على الترددات الرقمية في السوشيال ميديا. صباحكم ورد وعافية مستمعينا وين ما كنتوا. بداية أسبوع جديد وصباح جديد من صباحات بانجور.

صباح العافية عليكم في كل الأماكن. إن شاء الله اليوم يكون يوم دوام مريح، رغم أنه هبة الأحد يعني هبة. إن شاء الله يكون يوم حلو، وإن شاء الله تسمعون كلام حلو، تشوفون نفوس حلوة، وجوه حلوة، وجوه حلوة مو شرط يعني تكون بالملامح، أحيانا الوجه الحلو بابتسامته بطيبته بسماحة موجودة يعني على محيى الشخص. إن شاء الله كل شيء يترتب، اللي ما ترتب ذاك الأسبوع نبدأ نرتبه هالأسبوع قدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، علينا أنه نعمل وسعنا، يعني ما في وسعنا من عمل لإتمام الأمور، والباقي على الله، إن صارت خير على خير، إذا ما صارت الله ما كاتبها. نتعارك نقتل نفسنا؟ لا، نختار البديل. شنو بديل هذا البيت؟ شنو بديل هذه الوظيفة؟ شنو بديل هذه السيارة؟ شنو بديل هذا العلاج؟ وإلى آخره. فأسأل الله لكم تمام الأمور، وإن كانت لا تتم يستبدلها بأحسن منها بإذن الله تعالى. للساعة 10 اسمحوا لي أكون رفيقة صباحكم في الميكروفون بان الموسوي، ومعنا جميعا مكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم والبركة، وإن شاء الله ريوق لذيذ، إن شاء الله قهوة لذيذة، شاي لذيذ، بس يكونون يعني مو كلش حارة، لأنه دراسة جديدة توصلت إلى أن تناول الشاي أو القهوة شديدة السخونة يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء بثلاثة أضعاف. أهلا وسهلا بالجميع ب 360 درجة. كوبك الساخن جدا متعة تخفي خطر. تخيل صباح هادئ، كوب من الشاي، كوب من القهوة، يتصاعد منها البخار الكثيف، والكثير منا يعشق هذه اللحظة، أحيانا حتى نصورها، بل أن البعض يرى أن المشروب لا طعم له إذا لم يكن يلسع اللسان. لكن فكرنا يوما أن هذا الهدف اللذيذ قد يأتي بضريبة باهظة. دراسات حديثة أطلقت جرس إنذار حقيقي يؤكد أن شرب السوائل وهي شديدة السخونة يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء إلى ثلاثة أضعاف. الصدمة هنا أن الجاني ليس الشاي ولا القهوة ولا الكافيين، الجاني الحقيقي هو الحرارة. لتتبع القصة من الداخل، عندما تبتلع مشروبا تتجاوز حرارته 65 درجة مئوية، فإنك حرفيا تقوم بصعق وحرق الخلايا الرقيقة المبطنة لجدار المريء. جسمك ذكي، فسيبدأ فورا بعملية إنقاذ وترميم، وتضطر الخلايا للانقسام بسرعة لتعويض الأنسجة التالفة. بس مع تكرار هذه العادة يوميا يوميا يوميا، يتحول المريء إلى ورشة عمل لا تهدأ. هذا الانقسام المستمر مستمعينا والمتسارع كذلك تحس تحت ضغط الالتهاب الدائم، يزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أخطاء أو طفرات جينية أثناء نسخ الحمض النووي DNA. هذه الطفرات هي الشرارة الأولى التي قد تحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية. الأمر جدي يا أحباب، لدرجة أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أدرجت المشروبات شديدة السخونة ضمن قائمة المسرطنات المحتملة.

صباح الورد عليكم. شقد أكو قرارات لازم نتخذها في حياتنا، أكو قرارات لازم نتخذها بصورة سريعة، وقرارات تتخذ برواق، يعني يجب أن تمضغ جيدا في الدماغ. بس إياك ثم إياك تتخذ أي قرار وإنت جوعان. حذر باحثون من جامعة ديندي الإسكتلندية من اتخاذ قرارات مهمة وهم جوعى، إذ أشاروا إلى أن الجوع يغير بشكل كبير في مهارات الإنسان في صنع القرار، مما يجعله أكثر عرضة للتسوية مقابل مكافأة صغيرة. وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ميرور، سأل الباحثون 50 مشاركاً أسئلة حول الغذاء والمال والمكافآت الأخرى مرتين، مرة واحدة عندما أكلوا ومرة وهم جوعى. كشفت النتائج أنه عندما كان المشاركون جائعين أعربوا عن تفضيلهم القوي للحصول على مكافآت أصغر على الفور بدلاً من المكافآت الأكبر التي ستصل لاحقاً، ليس فقط للحصول على الطعام ولكن أيضاً مقابل المال وغيرها من المكافآت. ولاحظ أيضاً الباحثون أنه إذا عرضت على الأشخاص مكافأة الآن أو مضاعفة تلك المكافأة في المستقبل، فعادة ما يكونون على استعداد للانتظار لمدة 35 يوماً لمضاعفة المكافأة. لكن عندما يكونون جائعين فإنهم قد ينتظرون أكثر من 3 أيام وقد يقبلون بالمكافأة الأقل. أوضحت الصحيفة بأن هذه النتائج تشير إلى أن الجوع قد يؤثر على تفضيلات الناس بطرق قد لا يعرفونها، وأنه ليس من الحكمة أن يتخذ الناس قرارات مهمة وهم جوعى.

بونجور، صباح الحب على وجوهكم الحلوة. مرات نقابل شخص لأول مرة بس كأنه شايفينا من سنين، يعني أحياناً تحس فجأة أنه أنت تعرف هذا الشخص منذ سنوات. ليش؟ أكيد مرينا ومريتوا كلنا بهذا الإحساس. أحياناً يمنحك شخص التقيت المرة الأولى شعور غريب بالألفة، وكأنه وجهه صوته أو طريقة كلامه مألوفة جداً إلك. السبب قد يكون في طريقة عمل الذاكرة، نعم، فالدماغ قد يلتقط تفاصيل صغيرة تشبه أشخاص أو مواقف مررت بها سابقاً، فيمنحك إحساساً بالألفة دون أن تعرف مصدره الحقيقي. يعني ببساطة قد تكون عرفت من قبل لكن دماغك وجد فيه شيئاً يشبه شخصاً أو ذكرى معينة ومخزنة لديك.

11-4-5. ونبدي الواتساب من أبو دلة. صباح الحب والسعادة أختي العزيزة ستبان ومخرجنا الورد. نصيحتي لكل مستمعي بانجور الحلوين، عليكم بالرياضة لأنها تاج الصحة والعافية والعمر، مجرد رقم، والرياضة تشعرك بالحيوية والطاقة الإيجابية. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. والله منور بالدريس يا أبو دلة، ينطيك الصحة والعافية. يقول من ذاكرة الزمن مباراة العراق والأردن سنة 1988 في تصفيات سيول، والتي انتهت بفوز العراق بهدفين مقابل هدف واحد. سجل الهدفين الكابتن حسين سعيد. الله الله الله، تعيش أبو دلة. شكرا. إلى سليم الجعفري، أي شنو دازلنا، يقول أتحبني بعد الذي كان، إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن، تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا، عن أمس لا تتكلمي أبدا، وتألقي شعرا وأجفانا، أخطاؤك الصغرى أمر بها، وأحول الأشواك ريحانا، لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. صباح الخير يا طيبين، ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد ومستمعي إذاعة الرشيدة FM. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله بالطلة الحلوة، حياك الله. عباس الحمداني، صباح الخير يا رحيم يا غفور، يسر لنا الأمور وادخل على قلوبنا السرور، آمين يا رب. ليث، احتاجك نفس. صباح الورد ستبان الذهب، ربي حفظك، هاي الكلمات تليق بحضرتك أختي الغالية. أي امرأة يا وجهة الرشيد منذ الأزل، ولم تزل يا عيني كم يحلو فيك الغزل، قسما بمن أحل القسم نحتار في رسمك، فسبحان من رسم والشعر في حضورك ضاعت حروف وخانه القلم، أيتها الطاهرة النقية، أيتها الرائعة البهية، نحبك في الله فوق المحبة، ولا مجدية، حين تضحكين يرقص العصفور ويرقص الشجر، تضحك السماء وينزل المطر، يا أميرة الود، يا تاج النساء، نحبك لله دون كذبة ولا رياء، أنت نور الرشيد، أيتها الصاخبة الهادئة الملائكية، حين تضحكين يبتسم القدر، أي امرأة يا وجهة الرشيد منذ الأزل ولم تزل. أعتذر عن الإطالة أخوك ليث، أحتاجك نفس. والله والنعم، صح لسانك يا غالي، تعيش وتسلم إن شاء الله لأختك بان الموسوي، ممتنة جدا، وإن شاء الله فعلا أكون أستحق هذا الشعر. شكرا أيها النبيل. أي امرأة تمسك القلب بين يديها، سألتك بالله لا تتركيني. علاء أبو همام، أسأل الله لي ولكم راحة البال وبركة في العمر وسعة الرزق ودعوة مستجابة. صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك يا عيني. سلمان العزاوي، صباح الخير والورد والياسمين عليك وعلى المخرج وعلى أحلى المتابعين لبرنامج بانجور، تحياتي سلمان العزاوي. والله والنعم ومنور. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبداية أسبوع جميلة للجميع. صباح الأمل.

0: لا تحية إليكم جميعا. أركان أبو حمزة، ازدحام يقتل كتل، سريع الدورة باتجاه بغداد جديدة. اليوم شبيها الدنيا؟ اليوم شبيكم أنتوا؟ ليش مزدحمين؟ ليش شوارع بغداد اليوم مزدحمة؟ بعدنا ها ما قلنا بسم الله وبدت المدارس، شنو هاي؟ يا روحي والله جسر الطابقين، بس انت مو ازدحام، الله يديم النعمة عليك، انت وجسر الجادرية صدقة. علي القيسي، بونجور ابو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى اذاعتنا الكريمة الرشيدة فأم. تحياتي إلى خيتي الغالية ستبان الموسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا، وأنا آسف على انقطاع هذاك الأسبوع السابق ما شاركت وياكم، وأقولكم مشتاقكم حيل، للمستمعين المشتركين أخوتي الذهب، وتحياتي لكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد FM علي القيسي، وعاشق ريال مدريد والباحة الرباعية جميلة، واليوم يلعب نادي الطلبة إن شاء الله نفوز ابجاء الحبيب محمد، معاكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: رباعية بين منو منو؟ ريال مدريد، طلبة، شرطة، كركوك. إلى طبعا تحياتي إليك علي الغالي، إلى الباشق، صباح المسك والعنبر على كل كادر إذاعة الرشيد المحترمين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليه. أبو عبد الله، أخونا العزيز المحترم الغالي، بونجور.
2: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق، تحياتي للست بان ممير الطيبة، ومشتاقين جدا ونسأل الله أن يحفظك. تحياتي خاصة للأستاذ أخونا وسام المخرج والمستمعي راديو رشيد، سأل الله أن يحفظكم دائما وأبدا، وسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ومبلون من الستبان، سأل الله أن يحفظنا ويحفظك ويحفظ أمة محمد. أبو عبد الله،
0: أنا الممنونة منك، صباحك ورد وعافية وبشارات سعيدة إن شاء الله بها جزاء الصابرين والمحتسبين، صباحك راحة بال إن شاء الله واطمئنان صدر وقطف ثمار الصبر بإذن الله تعالى. حياك الله يا أبو عبد الله وشكرا لطالتك الحلوة. شاكر أبو مريم يقول: الأعزاء دوما يبقون بين مرافق الوجدان، لوحات جميلة لا يمكن إنزالها ولا يأتي عليها غبار النسيان، بل تشع بريقا وجمالا بمرور الأيام. أسعد الله صباحكم، تحياتي إلى الستبان والمخرج والمستمعين. وبعثنا مشاركة صوتية، ما أعرف شنو، أكيد أرشيفت شيء. الله قال الله الله، شكرا لذوقك الرفيع يا شاكر يا أبو مريم. وسامة، وسام البحر، بونجور، شلونك؟ يقول: صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال، وربي يحفظكم ويحفظك بعد يا عيني. الربيع يقول: صباح الخير عليكم حبايب وعلى أجمل مقدمة ستبان والمخرج الجميل، بوجودك صباحك ورد وعافية الربيع الجميل. محمد الحلفي، هلا والله، أنت متعدد صدق، سبع صنايع أنت، يعني ده صورة هو بالجيم. يقول: صباح الخير والبركة، أتفق مع الأخ العزيز أبو دلة، الرياضة مهمة جدا للجسم والعمر، مجرد رقم. ينطيك ألف صحة وعافية يا بطل، أنت بطل في الإعلام إن شاء الله وبالرياضة وبعد بالغناء، إن شاء الله يطلع طبخك طيب بلكي الله.

إلى عبد الله أبو أيهم بعث لنا صورة يقول صباح الخير أختي الغالية هيلب سريع الدورة. يا عيوني والله يا أخي ما أدري شو أقول لك، بس يعني يا ستة ويا ستات وحشرون مع الناس عيد وسريع الدورة بلا الناس ما ينداس. ها ترى كل الطرق مزدحمة، والله كل الطرق مزدحمة، بس الزحام وبانجور يهون. مو الزحام بلا بانجور هذاك الوقت حقكم. يلا انسوا الازدحام، هيك دير وجهك منه، دير وجهك. علي الراديو.

بونجور وتحياتنا لكل مريم مرام الكل مرة ما عدا المرمرة. يا بس المريم أستاذ وسام يقول ما مرام مش جابها وما أدري بس مريامة عيني مريامة سرقة القلوب. زين مصطفى القيصر صباح الخير عليك. نزار العمري صباح الخير عليك. شاكر أبو مريم ومحمد الحلفي مرة أخرى صباحك ورد وعافية. يقول أعرف أطبخ وطبخي طيب والمعلومات أنا حلاق من سنة 2000 وتركتها سنة 2015 مدرس فيزياء ورياضيات للمرحلة المتوسطة لمدة 6 سنوات. شي هاي ده انت دفعتك لو يعني بصراحة أني أقترح عليك تعوف الإعلام تعوف الرياضة تعوف الطبخ تروح تدرس فيزياء ورياضيات وتاخذ دروس خصوصية على اعتبار 8 ملايين وانت صاعد للدرس الخصوصي فاتكل على ربنا واشتغل مدرس. يا غالي انت صباحك عافية ان شاء الله والله يبارك فيك. حلو الرجل يعني مو بس المرأة لازم تطبخ وتكنس وتمسح وخياطة وممرضة وست بيت وأم زينة وزوجة صالحة وما أعرف شنو سبع صنايع يقولون والبخت إن شاء الله مضايع. أنت همين ليش ما تصير سبع صنايع يعني إيش ناقصك مثلا إيش ناقصك ليش ما تصيرون أنتو همين سبع صنايع تسع صنايع 11 صنعة ما كافي تدور راحة؟ إلى متى تبقى تفكر بنفسك بس وبراحتك؟ شنو أنت طالبيك؟ بنذر يا أناني.

مو بس أناني نحيس أميرة. أنت شغلتك تدور نسوان تدوخن يعني بالكلام المعسول باللسان، تدوخ النساء. أحبك أموت عليك حياتي، ما تسوى شي بدونك، أني زوجك، أني أضيع إذا مو عيونك قدامي. ولك ما أكلت من البارحة لليوم ولين إلا جاوبتيني هسة جعت. يجوز صدق تش دعوة النحوسية عندك؟ شو معقدة أنتي؟ عندك صدمات طفولة؟ يعني هو صادق، يجوز صادق والله العظيم، ايش دعوة؟ يعني ترى ما يصير ضاع الأخضر بسعر اليابس. هسه شلون واحد يميز الصادق من المو صادق إذا اثنينهم نفس الحكي؟ زين، أكو 7 دوخات وأكو 10 دوخات وأكو دوختين، والمهم أنت كم دوخة براسك؟ شاركونا في صوت الصبح على بانجور.

يا صباح الفل. هواية أكو دوخات براسنا، يعني مثلا دوخة السجائر، دوخة المدارس هذه هي الأبي مالتن. وليد الشامي قال 7 دوخات. أوكي، ممكن دوخة الحب، دوخة الحالة الاقتصادية، دوخة الدنيا، يعني دوخة السيارة، الازدحام، دوخة الدوام، دوخة الجيران، يعني أكو دوخات عدة في حياتنا، صح؟ ولا مستحيل أكو عراقي مدايخ؟ مستحيل، معقولة يعني تتوقع أكو عراقي مدايخ وسام؟ زين، كاظم الساه يقول لي أتوقع. كاظم الساهر داخ 10 دوخات.

يعني يمكن حالة وحدة دوخة كألف دوخة، جمالها، أسلوبها، ذكائها، غبائها أحيانا يدوخك. والله تقول معقولة؟ معقولة يعني؟ يعني اي، فاكو هواية امور تدوخك بالانسان المقابل، يعني تدوخ بيه احيانا، هو يدوخك يتوهك، ها والله يدوخك حتى ما تندل دربك، يعني حتى تخلي يخليك ها ها ها ها صدق يا خبزة، خبز العباس شو اسوي، ما تلحق تفكر، ما تلحق تحل، تخيط فد شق معين هو يفتق الفتق الثاني، يعني ما تلحق، فيدوخك توصل إلى مرحلة أنت عصافيرك تفتر فوق راسك. الله أعلم ليش، يعني حتى تتوب أو حتى تقعد، أو أحيانا مرات واحد يدوخك بغموضة، أن يكون غامض، تقول هذا شبيه شو، ما أدري شلون يسلم، يعني مثلا يوم يسلم بحرارة، يوم يسلم برود، يوم في هو يعني يتقمص أسلوب يدوخ المقابل، يعني يقول هذا شبيه يوم هيك يوم هيك. على العموم حياة، أي دايخ من الحياة، أي هي الحياة دوخة الكل. أنتوا تدرون حتى الحيوانات دايخة؟ والله العظيم والله العظيم أنا شفت قبل فترة، يعني صار هواية، يعني

0: لو هاي قبل ايام امهاتنا وكذا يقولوا لهم شوفون وحده صافنه لا تدوخ بيتكم نثر لو ملبوخ ني ضحكوا لي. شنو اللي مدوخك وكم دوخه براسك؟ شاركونا في هواتف راديو الرشيد في فقرة صوت الصبح.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بكم أحبابي وصوت الصبح، واليوم نتكلم عن ما يجول في خواطركم من أمور يعني تخليكم في حيرة من حسمها، ما معلوم عنها أو ما معروف عنها بالدارج، أنه نقول والله مدوختني فلان سالفة، والله مدوختني هذه السيارة، دوختني هذه السيارة مين ما أصلحها طلع لي عطل ثاني، أو والله تشبيك دايخ، والله هذا دايخ مرته مدوخته مثلاً. فأكو حالات في حياتنا عدة لم يحسم أمرها بعد، إحنا نحسبها حساب الدوخات. كم دوخة براسك؟ ونرحب بأول اتصال. يا حياك الله أبو مريم.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: ذاك أسبوع ما شاركت وياكم كنت بديالة.
0: أي الحمد لله على السلامة، شلونك؟
2: الحمد لله دزيت لكم بصمة صوتية.
0: أي سمعناها.
2: أي المهم
0: شلونك؟
2: أنا المدوخني ما مدوخني كل شيء، لأن لا تتمرض من الله تجيك مشكلة يعني تنحل مشكلة، بس أنا ما مدوخين غير هالفضولية اللي يركضون ورا العالم لحقين العالم عربان مكسورة.
0: أي
2: أي والله ذول مدوخين كلش هالفضولية، يعني ولاكو درجة نزعج من عندهم. يعني كنت بالوظيفة إيش وقت تطلع تقاعد؟ طلعت تقاعد ما خلصت منهم، إيش كثر تأخذ تقاعد؟ قلت لا أدري أنت شريك وياي الواحد شريك وياي أنت شعلك هذا حسد عيشة، يعني تصور والله العظيم تتبان، يعني هالفضول لو بيد حكم أن فيهم خارج العراق.
0: شلون أبو مريم مسمع
2: زين؟ لو بيد حكم ذول الفضول أن فيهم خارج العراق.
0: وين توديهم برأيك؟
2: لا لأمريكا، خلي هناك تدخلهم بأمريكا.
0: هاي مكافأة مبونة فيها
2: ستبال. والشغلة اللخة أريد أدل السلام لأخوي أبو عبد الله، دام يستمع بانجو البارحة كانت يمه قال لي مشي ما أدل لي، قلت له أنت بيوم أنا أدل لك ما فاتح الراديو، وبيوم ما أدل لك بيوم ما فاتح الراديو ما أدل لك.
0: هم يسألك إيش قد التقاعد مالتك؟
2: لا لا لا أبد أبد، بالعكس يموت عليه يموت عليه.
0: يا
2: يموت
0: عيني
2: عليه.
0: والله
2: تحياتي لأبو عبد الله، واتمنى يسمعنا أبو عبد الله.
0: نعم وتحياتنا إلى بعد وتحياتنا إلك يا غالي. إن شاء الله ما تدوخ على حاجة، والله يبعد عنك الفضوليين والناس الحشرية واللي تتدخل باللي ما الهبي. نورتني أبو مريم، شكرا للطلة الحلوة.
2: أنت المنورة
0: يا عيني، أنت ممنونة، شكرا.

اكو امور يعني اكو واحد مثلا حاير على دواء دايخ على دواء دايخ على دواء دايخ على علاج يعني اكو واحد دايخ شلون يطلع من حاله معينه وقع فيها يعني ما احب اقول الاسم بس حتى اوصل لكم الموضوع يعني واقع في مشكله او في فد معضله معينه فيدوخ شلون يطلع منها اريد اقول لك انه بس باوع

0: السماء هذا يطلعك منها مهما كانت، خصوصا إذا كنت مظلوم أو كنت مخلص أو كنت غافل. ثق بربك ذي المعالي، هو يتكفل بالموضوع. تعالوا أنا وياكم نروح البريك الأول في بانجور الثاني عفوا، ونرجع نكمل صوت الصبح وبانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM.

0: صباح الخير عليكم وإن شاء الله مزاجكم رايق. مستمعي بانجور وإذاعة الرشيد رجعنا لكم ونحكي اليوم عن الدوخات اللي تعالوا نحل الدوخات مع بعض. شنو اللي مدوخك وكم دوخة عندك؟ صباح الخير.
1: دايخ وفكر فيك واشرب جيجارة.
0: اي
1: قالوا الطقت الفين لهل العمارة.
0: الله الله الله،
1: من تأليفي شخصياً ارتجالياً وعلى طريق المنصور حالياً.
0: والله صح لسانك، هاي هيش طريق المنصور يطلع شعراء
1: شاج عوالي خاصة تريد تحت اللقاء
0: لين الزحام وهذه فيعني
1: لا لا لا والله ماكو الزحام زين يعني.
0: والله
1: الأجواء حلوة والله
0: زين.
1: أنا مدوفتني شغلة واحدة.
0: اي
1: طب الله العيشة دابرة الله يدبرها ما يخلي فتحة من المطروح. الكهرباء هم تعلمنا عليها.
0: أي.
1: اكو شغلة مدوختني ساطرة عشيرتي مو بس مدوختني
0: حشاك
1: ليش يوم 29-28
0: اي
1: العطلات تصير قدامي؟ يعني ليش العطل ما يصير مثلا يوم 15؟ ليش ما يصير يوم 3؟ خاصة بالسيارة مثلا أجهزة كهربائية بالبيت، ليش يعني يوم 29 يوم 30 اللي يستمع كوريعة فلوس راح تجي؟
0: لا الجواب وبسهولة وبصراحة مطلقة، ناس يعرفوا عينهم على فلوس الخط اللي تاخذها، يعرفون شوك تاخذها راس الشهر وانتهى كاس العالم.
1: زين اكو شغله تتفاعل. لا مو ضايع مو هي مو بس اني يعني اني لو بس اني مثلا اقول ما خايف هاي العين علي مش عندي هو خط، بس اكو واي عالم نفس الحكايه يعني نفس الشيء بيصير بهم وقت ما يستلمون الراتب يصير قدامهم عطلات. زين ليش هذا يعني اكو اكو فد عصفور اكو فد بلبل قاعد ينقل
0: لا مو هم هواية بلعبوا اللي بصراحة يعني أكو ناس بالفعل يعني هي قد تكون بنفس مستواك المادي أو على بنفس الوضع يعني، بس هي من يجي الراتب لا تباوع على راتبك هي عينها.
1: والله أنا أعرف واحد يعني على قولة أخويا أبو مريم قبل شوية قال كل فترة يقول حسين انت قد ما اخذ خط يعني كم خط عندك؟
0: الله اكبر.
1: انا على رسلي اقول لك ثلاثة يعني ثلاث وجبات.
0: أي.
1: زين
0: أي.
1: قال ما تشوف لي ويا خط؟ قلت له عمي هاي الجروبات متارسة الدنيا، روح طب على جروب واكو يريدون خطوط اكويا زين ترجع علي زين
0: اي
1: وما اريد اقول شو زين انا خاف ما تحرادي زين فيحاول يشوف كم خط عندي ايش قد اخذ على الخط الواحد لبني ايش قد تنطي ما هيك يعني هاي التفاصيل هاي التعبانه
0: بلي. الله يكفيك شر الحسد وشر العطلات، عطلات الاجهزه وعطلات البشر، وان شاء الله
1: وعطلات السياره
0: اكيد على راسها.
1: اي تبيت بام ذاك اليوم وقبلها ما ادري شنو يعني السوالف. الحمد لله والشكر على كل حال، اهم شيء السكر والعافيه.
0: اي والله الحمد لله.
1: تحياتي للجميع اكيد وانت بالاول.
0: الله يسعدك.
1: والبارحه الف الف مبروك على الفوز الكاسح 4-4 ولا هو
0: طيب
1: كانوا ما ادري بيات
0: منو لعب
1: الريال وهذا اسمه هذا فالكانو ما اسمه حتى ما اعرف اسمه نادي بالتعب صاير لي جو
0: يا شنو قصدك على اساس وصلت
1: لا لا لا بالعكس والله يعني خوش لعبت لعب يعني بس احنا لو لاعبين وياهم ممكن كان 7-1 ثاني واحد.
0: نعم
1: تحياتي.
0: هلا بالغالي الله يحفظك. شكرا يا ابو علي الغالي، مع السلامة. اهلا وسهلا. نحكي اليوم احبابي عن الدوخات اللي موجودة براس العراقي. يعني اليوم اكو قرارات بحياتنا ممكن نقول يومية باكر أحسم هذا القرار، باكر أفكر أو بعدني دا أفكر، أو يعني أحيانا أنت تكون دايخ بين قلبك وعقلك، شايفين مني من قلبك وعقلك يسووك شو يسموه هذه كرة منضدة بيناتهم، يعني بين هذا القرار وبين هذا القرار. أحيانا أكو شخص بحياتك هو نفسه دوخة راس، هو مدوخك مو؟ يلا ناخذ اتصال. مرحبا. صباح الورد أبو وليد،
1: شلون صحة؟
0: أنت شلونك؟
1: والله أنا بالازدحام مال محمد القاسم.
0: أنت هما أهمات الدوخ؟
1: أنا؟
0: أي؟
1: لا أشرب هذا بلانجو من الدوخ.
0: يعني يعني صدق والله يعني شنو تشرب إذا دخت؟
1: نومي بصرة.
0: شنو؟
1: نومي بصرة.
0: نومي بصرة.
1: أي أيوة والله
0: صدق يعدل الراس. زين نومي بصرة يخبل، بس مرضى هبوط الضغط يعني ما يفيدهم شوية، ما اللي عندهم ارتفاع. زين أبو وليد شنو اللي كم دوخة براسك؟ دايخ بشنو شنو؟
1: والله دايخ بشغل البيت هسه، الشتاء على أبواب عندنا تانكيات فوق تعبانات، هاي واحد. وعندنا الاشتانجر ياد له تصليح.
0: زين
1: هاي اثنين. عندنا باب اجلك الله مال التواليت ياد له تبديل. هاي يوميا اقول لهم، يوميا اقول لهم باكر.
0: ليش فضها عاد؟
1: اي والله وش هسه يقولوا لي جاء راح يجينا الشتاء، أقول له الله كريم يومي على هل الله كريم.
0: فلوس ماكو يعني؟ فلوس يردون؟
1: لا لا لا الحمد لله الشكر.
0: إيه.
1: يدبر إيه، بس الشغل.
0: إلا عاد فلوس أكو.
1: الشغلة.
0: إيه يدفضها.
1: بس هاي تجيب لك هذول اللي يشتغلون وهذا يبوجك وهذا كل واحد يراد له خلاص.
0: أقول أيوة لك أكو ناس أصلاً هي تحب دوخة الرأس.
1: أي أكو إيه إيه إيه يخرب على هالشغلات مال.
0: يا حضرتك يعني حضرتك منهم أبو وليد، أنت تحب الدوخ؟ أخاف على مود إنه ببصري.
1: وأنا أصلاً النهار كله داية.
0: يا غالي انت ان شاء الله ما تدوخ على شيء.
1: وعدنا السفرة، وعدنا السفرة للديالة.
0: اجي اجي اجي اجي اجي اجي.
1: اوه اهلا وسهلا.
0: شكرا.
1: عين غطى وعين فراس.
0: والله والنعم والله وعاش. تسلم لي وتعيش يا اخي الغالي المحترم ابو وليد، نورت بهجور. والله يحلها ان شاء الله يا عيني.
1: الله يرحم والديك.
0: والديك جزيل الشكر أبو وليد.
1: أشكرك.
0: هلا يا عيني باي باي. زين هاي الدوخة ترى هي مو كل دوخة تحتاج نومي بصرة، مرات تحتاج قرار، مرات تحتاج فنجان قهوة، مرات تحتاج بس واحد يقول لك خلاص أنا سويها لك، ها؟ أو قوم سويها. يعني مرات تحتاج تحفيز، دفعة، يعني هيك تلقي نفسك أنت دايخ بس الحل بإيدك. أوكي نسألكم يا أحباب، هل أكو قرارات في حياتكم كل يوم تقولون باكر نحسمه هذا القرار؟ كم قرار ما محسوم لحد الآن؟ دايخين بكم قرار في حياتكم؟ أكو هواية شباب دايخين أنه ما يلقي بنت الحلال اللي يتزوجها، يعني هو ما يقتنع مثلا، دايخ بهذا الموضوع. أوكي أو كم واحد دايخ هسه مصاريف المدرسة وجتي والدنيا وشون، أو دايخ ببناء بيته أو دايخ بسفر أو فالدوخات أنواع. أكو أحيانا دوخة خاصة بيك ما حد يعرفها، هاي اللي ما تصرح عنها أبدا فتقول خليني دايخ بيها هاي الدوخة. نعم صحيح.

صباح الورد عليكم. اليوم نحكي عن دوخات التفكير، دوخات الحيرة. هو احنا ليش مرات نعرف الصح بس نتردد نسوي؟ يعني نخلق من الحل دوخة، ليش؟ زين، هي مرات الدوخة تجيك من قلة المعلومات لو كثرة الاحتمالات. إذا كل الخيارات زينة شلون تختار؟ وإذا كل الخيارات بها خسارة شو تسوي؟ مرات الدوخ لأنه شايفين هاي برمضان منخلي أكل أو منسوي مأدبة مثلا عزيمة ثواب، وهذه فالدوخ شتاكل، يعني ما تعرف شتاكل لأن خياراتك هواية. أو مثلا يتأخر عندك عزيز، تأخر بالبيت ما رجع لسه، فتخلي احتمالاته هواية يدوخ بأسبابه. كم دوخة براسك كإنسان عراقي مسؤول من عائلة، أو أحيانا حتى اللي ما عنده عائلة دايخ، ها؟ حتى البنات شو دايخات، يعني غير متزوجات، ما عندهم مسؤوليات، يعني يا دوب مثلا كليتها أو دراستها أو حياتها وظيفتها، يعني بس دايخة، جزء دايخة بالحب. دوخة راس ما عايز من حب.

طلبت من صدق بالخيانة دايف هاي مخنوقة اطلع من حياتي اطلع اطلع.

0: بس البنات صايرين خشنات تطلع لك. يلا صباح الورد. ألو
1: السلام عليكم.
0: علي القيسي شلونك؟
1: سيد الغالية تحياتي للمستمعين جميعا وإذاعتنا الكريمة رشيد أفهم.
0: وعليكم السلام.
1: والمخرج المبدع الجميل أستاذ وسام ماجد المؤذب.
0: أهلا يا طيب حياك الله.
1: حياك الله خيتي الغالي.
0: كم دوخة دايخ بيها يا علي القيسي؟
1: آخ يا شتبان
0: سلامتك من الآخ. يلا كم دوخة؟
1: تريدين الحلقة تصير إيجابية سلبية؟
0: شون؟
1: الحلقة تريدين إيجابية ولا سلبية؟
0: اللي مدوخك احكيه لا تبالي.
1: والله البنزين.
0: البنزين.
1: أنا مدمرني الدمر بس أنا رزق على البنزين. أنا ساي أختك جايب شيء دفر لي بنزين.
0: زين. فوليت اليوم؟
1: أيوه. أنا فوليت البارحة والله.
0: زين. بعد ليش؟
1: لا ترى بلفر والله سوبر.
0: سوبر.
1: إيه لأن الدك درانز ستبان البنزين حيل سيء.
0: أي صحيح. زين
1: اي والله
0: ايش قد يكفيك هذه التفويله؟
1: والله الباعه خليت لها 28 ل 29 لتر يعني تكفيني في يومين.
0: الله كريم الله كريم
1: لك الحمد لله. شو تسوي؟
0: يقول لك لها مدبر للدوخ.
1: الله موجود ستبان
0: ونعم بالله
1: وخطيئة للغاز تبالي للغاز الله أكبر كثرة طويل.
0: أي خطيئة أهل الغاز يعني مأساتهم مأساة أقسم بالله.
1: أي والله هسه شفتهم خطيئة يعني طابور يعني كلش طويل.
0: بلي الله إن شاء الله يسهل عليهم ويسهل عليك
1: الحمد لله. الله يعين عين الجميع إن شاء الله
0: تفرج إن شاء الله الأزمات كلها.
1: لا الحمد لله ستبان
0: إن شاء الله عيني.
1: شغلتين بيد رب العالمين.
0: اي
1: هي الموت والرزق.
0: صح احسنت
1: كل شيء بيده الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله بارك الله بيك ونورتني يا علي القيسي الذهب.
1: مع السلامه اخيتي العزيزه.
0: الله يسلمك ويعزك شكرا جزيلا. والله لا تهتمون يعني هو واحد مو بيده. اني من الناس اللي اقولهم مو بيدي يعني اني ما عندي دقمه ادوسها. أني لازم أعيش الشعور بكل ما بي يعني مثلا على كيفك لتنقهرين لتهتمين ما أقدر يعني أني تركيبتي أهتم تركيبتي أنزعج تركيبتي مثلا بس عيش الشعور مو مشكلة بس خلي ببالك أنه لها مدبر لازم تفرج وين يريد يوصل الموضوع. يقول لك أهلنا يقولون كل لعب ولابد من بس لابد ينتهي. شقد أكو لعب بالدنيا على مر العصور خلص. ها ناخذ اتصال.
2: ألو
0: مرحبا
2: صباح الخير. بانجور
0: بانجور
2: تحياتي لكم ستبان
0: يا حيا
2: والمخرج كل مستمعينا
0: كل التقدير. من وياي؟
2: عامر أبو وفاء.
0: نعم
2: عامر أبو وفاء.
0: أهلا يا أستاذ أبو وفاء شلونك؟
2: الله يخليك ستبان الحمد لله.
0: يا هلا بالطلة الحلوة.
2: الله يخليك. والله ستبان بصراحة الدوخات بالعراق لا بد منها حتى الصغير الدوخ. أنا بصراحة لا يعني الحمد لله ما نقول بس هموم الآخرين والله هم يعني تحزننا. الإنسان ما يشعب أبناء بلده بالأخص يعني من ذلك كلهم مسؤوليتنا مثلنا نقول من ذاخو إلى الهاو.
0: صحيح.
2: أنا أنقهر والله يعني الباحة يمكن دوختني أو زوجتني شغلة معينة يعني شخص ناجح ما تذكر الحالة. أنت ناجح يعني ما شاء الله عندك راتب زين وكذا ليش تنتحر؟ حالات الانتحار للأسف في العراق عندنا أصبحت يعني خبر متداول لا يخلو أسبوع من وجود حالات انتحار. شيء مؤسف يعني ربما بعضهم وصل إلى حالة اليأس بس يعني من شخص ناجح في وظيفته ما شاء الله ليش هالتوترات ليش هالامور اكيد يعني ما بقول كلها ولكن يمكن 60% من الطبقه السياسيه مسؤوله عنها هاي الحالات المؤسفة.
0: بلي. الدوخات قبل تختلف عن دوخات هسه، يعني أعظم دوخات قبل شنو كانت؟ عن شنو؟ العيشة ولا شنو؟
2: والله قبل بصراحة يعني ما نقول إحنا على شنو إحنا على قبل، يعني أمور يعني إحنا كنا نقرأ على البوكس وعلى الفانوس، ومع هذا يعني راضين بقسمتنا وحققنا على قد نجاحنا مثل اللي يقول برغم تلك الظروف الصعبة، لكن نجاحين بصراحة بهالشغلات اللي يعني ماكو شغلات الخدمات كانت، والله خدمة النظافة لا الشهادة لله كانت أفضل من وقت الحاضر برغم البساطة كانت موجودة. أتذكر كنا في منطقة صغيرة كان أكو شخصين الله يرحمهم وعندهم عربانة يترون ويلمون الأوساخ، هسه تشوف في بعض المناطق للأسف منطقتي أنا اللي ساكن بيها

اي يعني انت تريد 4 أسابيع ونص؟ يقول لك 4 أسابيع وهذه هاي هيك زواده هاكم شلون دق مال دقه ميزان. والله شو تسوي؟ والله يعني هي وجهه نظر منك بصراحه، يعني انت ليش هسه دوختني بهاي الدوخه؟ بس نقول 4 أسابيع هو الشهر، ظلت يوم بس هو مو يوم، 3 أيام زايد، يومين أو 3 أيام.

0: أعتقد هاي الدوخة ما راح تفكك أبو محمد، راح تبقى وياك طول العمر. هسه جيبي لي طلعها من بالي بعد، والله العظيم. هلا وحربي، شلونك؟ صباح الخير والعافية علينا وعليكم يا طيبين. أطلب أغنية صلاح حسن موردت من عندي تخلص. مو مال صلاح حسن، لا مال مظفر الأمير العشق، غناها مظفر الأمير. اتجنن حبي وتقديري إلى الفنان الرائع صلاح حسن، يعني بس أني سمعتها بصوت مظفر الأمير، لا صلاح حسن هم يغنيها، ما أدري أني ما سمعتها بصوته. مورد
1: فايت على الساس دامتي.

0: راح اخلصكم من هاي الاغنيه الحزينه، نروح بريك حربي سوري، نروح بريك التسعة ونرجع نكمل البانجور على راديو الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك. ثبتها.

0: ناخذ اخر اتصال في كم دوخه مدوختك بالدنيا يا ترى من نصيب من. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا اهلا.
1: بونجور سحر.
0: منو؟
1: سحر.
0: اهلا سحوره
1: حبيبه قلبي، شلونك؟ اخبارك؟ مو اليوم الواتساب ماكو فمدلينا. أني أستأذن الأستاذ ليث الراقي وأهدي لك كلماته إذا يسمح، لأنه كانت ولا أروع الإنسانة رائعة.
0: حبيبتي أني ممنونة منك ومنه، وإن شاء الله أكون فعلا مستحقة لهذا الكلام والإطراء.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد مستحقة
0: حبيبتي.
1: المهم تحياتنا للكل بدون استثناء، وحبايبنا اللي بطلوا يغنون ويجزون أغاني، حياتنا لكم.
0: نعم.
1: مدوختني شغلة خاصة، حسوني ابن أخويا آخر العنقود هذا وليد
0: زين.
1: خابر الدسل عليه، قلت له الأبو هو طلع من السادس ابتدائي، قلت له وين سجل؟ سجل مدرسة حكومة يعني مدرسة الفلانية يعني أعرفها. فقلت له ليش؟ كان يقول لي كافي دلال من الروضة للسادس، كافي لازم يكون خشن. فاني تعرفين المدارس الحكومية وبلاويها، فاني بداعت أولادي تنتعين الحسوني الله يحمي من شر المدارس الحكومية.
0: والله تردين الصدق؟
1: أي
0: المدارس الحكومية أفضل من المدارس الأهلية
1: يعني
0: إلا ما رحم ربي، يعني أكو مدارس حكومية.
1: أني أي
0: حبيبتي
1: مدارس حكومية يعني سوت شيء.
0: أيوة
1: يعني أختي الأكبر منه 3 سنين 5 سنين مدارس أهلية، أمها تعينت في الأطراف بغداد أخذتها وياها، قالت لهم عيني هاي مو بيتي هاي بيتكم. البنية قوة خمسات قامت تطلع عشرات، وبالخامس قامت تطلع ميات، يعني أكيد تحسنت
0: صح،
1: وقامت تدرس وقامت تفتح كتاب بالبيت، كانت ما تفتح كتاب بالبيت نهائيا.
0: تمام حبيبتي.
1: اكو شغله تلخم دوختني، بس احنا اتفقنا ما نفتح هاي المواضيع بعد، بس اذا ممكن وما اريد تنزعجين، اريد يعني اذا هذا المستشارين الاعلاميين اذا يسمعون البرامج.
0: أيه.
1: يا عيني يا علاوي انت مو قلت الوزير الفاسد وسدد حارب الفساد دقيقه واحده ما بقي زين أشو سكتة تسريب درس امتحان الرياضيات، أشو تحارب المواطنين مو الفاسدين، المولدات أزمة، البنزين أزمة، التموينية أزمة.
0: يعني هذا الموضوع يقع على الرصد الإعلامي اللي بالوزارات المفروض يتابعون، يعني إحنا دائما ما نكون عتبانين على
1: لا مو أنتو هم مستشاريهم يسمعون البرامج يوصلون.
0: لا لا ما له علاقة المستشار، مو المستشار مين يعرف؟
1: غير يسمع الإذاعات يشوف شكو ماكو.
0: ما انت وفي رئيس بيموت، وينكم مستشار يسمع راديو؟ المفروض هي المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات المفروض تكون هي مرصد إعلامي وتاخذ نفس الناس شنو عن شنو تحكي بما يمسها.
1: هذا مفهوم عن الإعلام.
0: يعني هو شنو دوره المكتب الإعلامي بالوزارة؟ مو دوره بس ينشر لي على الحسابات وياخذ صور للمدير وللوزير صور. اني اجيب المفروض اكو رصد. هسه المفروض دي يسمعوني بالسياره مثلا، هم رايحين للدوام او قاعدين على مكاتبهم، سمعوا فتحاله معينه فرضا في وزاره الموارد المائيه، المفروض توصلها لمديرك، مو تسمع جورج وسوف وراها. يعني يا حبيبي يا عزيزي يا اخويا. اي والله
1: ما اريد تنزعجين حبي، يروحوا للفدوه.
0: لا قلبي بالعكس. أي.
1: والله المهم ما اريد تنزعجين، بس يعني صدق مدوختني السالفه، بنفسي واحد يجاوبني راح اموت.
0: شنو
1: هاي الازمات واحنا دنحارب؟ الله يكرم الفساد، وين الفساد اللي دنحاربه؟ ما أبو أزمة رواتب. زين وين الفلوس مال مرابطة؟ غير تتوزع رواتب على الموظفين شو رواتبهم المساكين تتأخر. صدق والله.
0: أي والله.
1: يعني صدق هاي الفلوس اللي زموها مس تخانه. يعني أنا راح أتخضل بشرفي ما يعني شيء ما أعرف. أبو التخطيب عيني السلام عليكم صباح الخير نايم. فنجان قهوة مرة لأبو التخطيب لأبو المالية.
0: الله بصلي على النبي يا بحوء.
1: حياتهم أدفع الإطالة تحياتي للكل.
0: حبيبي
1: المهذب لأبو دل الراقي الكلهم اسمه أبو موسى حياتي كلكم وكلكم يعني من الألف للياء على قولة واحد من أخواننا والهذا الرائع الحقوقي المحامي اللي يجز المعلومات
0: حسن زهيري. نعم
1: الزهري.
0: نعم حبيبتي شكرا ست سحر الخفاجي نورتينا. لا بالعكس نورتينا وشرفتي ومية هلا شكرا يا حبيبة قلبي. نقرأ المسجات أستاذ تسمح لنا. نزار العمري بانجور عندما تصل مراعاة مشاعر الآخرين إلى إيذاء نفسك فعليك التوقف فورا. يعني شو أقول لك عاشت إيدك أقول لك هذه أعظم شيء قريته اليوم. صباحكم سعادة وراحة بال أخوكم نزار العمري. ألف تحية لك. بوركت هواية من الناس يتمتعون بقدر عالي من الإيثار الحقيقة يعني خوفا على مشاعر الآخر حتى ما يضوج حتى نجي على أنفسنا يعني وهذا غلط. حلو أنك تخفف عن المقابل بس مو إلى الحد اللي يثقلك ويطمرك. مصطفى القيصر الغالي ليش حزين يا عيني

0: والله ده زي الطوبات الحزينة. بعث لنا فويس. مرحبا.
1: عيني تشوف النوم ملا قلبي فرح مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة. صباح الخير والعافية علي ست فوان. صباح الخير علي شو هالمخرج والمستمعين. والله عمي صايع من غير برنامج بانجور من يمكن أسبوع ما نعيش. والله أي والله أنت مصبرتنا على الازدحام وعلى كل شيء والله العظيم.
0: عيوني أنت تسلم لي يا صافي الذهب ويسلم الصوت. أنا حسيت كاظم السهر دا يغني الهيثم يوسف والله. بلكي الله يطلع عنا شي هيثم يوسف يغني لنا الكاظم. يلا اللي يعرف يتصل. أحمد شلونك أحمد؟ يقول كلما أردت أن أطوي هذه القصة بيننا يعذبني الأمل. يسعد صباحك. صباحك سعيد. لازم تتخذ قرار أحمد وتأكد من هذا أملك حقيقي لو عشم إبليس بالجنة. إلى عسل بابل. صباح النور والعسل من بابل. شكرا يا علي محمد. سليم الجعفري منور أبو سيوفي.
2: صباح الخير عليك سبحان. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل مستمعين إذاعة رشيد برنامج بانجور. والله يا سبحان الدنيا انقهرتنا كنا. أنا أكثر واحد دايخ بمستقبل العراق. شنو مستقبله؟ أحبابنا أولادنا شنو مستقبلهم؟ مثلنا إذا مثلنا يعني من هسه اللي يتحزمون بحزامين. لا والله بأربعة لأنه ما تقوم لنا قائمة خصوصاً إحنا العراقيين. أبطل هذول اللي ما يخافون الله وإن شاء الله الله يبعدهم عنا. شكراً ستفان مستمعكم سليم الجعفري.
0: شكراً أستاذ سليم الجعفري الغالي. أولاً أنت ليش منزل الجامة وتنزل بصمة بالهوى مات الطريق؟ بس همزين لا ينسمع صوتك. ثانياً أنت أي أنا طابلت ودني تخارمت على قولة سكينة. أبو سيوفي أنت تدور مستقبل أولادك وأحفادك؟ إحنا مستقبلنا راح. يعني أنا مستقبلي راح بالنسبة إلي. يعني أول شيء واحد خليه يلقي مستقبله يلا يفكر بأحفاد النوبة

يعني انت شنو هالطموح اللي عندك العالي؟ انت منا لأحفادك وش باقي؟ والله شباقي منتي كل شي تراب.

يعني يجوز يرجعونا على عربات الربل والهذي أو نسوق حصانات إيه خيول والله تربك تربك تربك تربك تربك يلا يلا خلي لحق راح يبدي فازجور بالمناسبة الفرس يسحب الطاقة السلبية من البشر يعني فجت عدلة من ربك إيش عمالكم عمالكم رب العالمين هذا مجازي الصابرين

بنزين ماكو، غاز ماكو، خلق ماكو انك تروح تتعارك حتى تحصل عليه. ما شوف لك خيل وعيش اللحظه، همين

للغاز للبنزين شو ما أعرف شو قاطعين العلاقة بينا شكو شو صاير صمت عقابي من الدولة إنه يعني ما أعرف شنو أقول زين يقول ماكو التفاتة من رئيس الوزراء يشوف هاي المعاناة الشعب والعراق وين راح يوصل والبلدان تتقدم وإحنا نرجع للخلف مع الأسف شوفونا حل عمي راح ننفجر تحياتي لك ولكل المستمعين والمستمعات تحياتي لك سيف شاشوف لك حل شاشوف لك يعني حل أكو غير نحكي وبعدين نبكي ليث يقول أكو واحد شاف شرطي هسه هي هاي أجل أعطيك بلوك

0: ناخذ بعد مسج من أزاد يقول هاي طلع لي أغنية وراها شوية ممكن؟
1: ليه؟ ماكو بنزين؟
0: يقول إذا فوق الورد لو فوق صخرة إذا فوق الورد لو فوق صخرة يطيح ما تفرق بعد لو عمري طيحته أنا مبلل العشق يلي يبست ملقاك رحت وخيال وجهك عيني حاضنته واظفر بالخلق واظفر بالخلق بلكت قصيبة يصير وضوء جفوفك بصدر القاها ظافرته وغص بالليل وقصر المسافة الطول وغص بالليل وقصر والمسافة الطول وجي وتعثر عيوني بكل أثر عفته وجي مغيم سهر يمك ونقط ليل رحت عنك بعيد ووجهي ما درته الحثا من سما وصلت الشهقة وياك وسافر والتراب بجدمي ما دسته ونكت ثياب يمك كان بيهن غيم من ثامن سما للقاع وصلته صح لسانك ألي ألي

أي أنهي إنسان على قولة المصري، مو أكو إنسان ما يشبع. لو هسه يعني يجي تفتح عينه وتدير بيها ذهب وألماس وما أعرف شنو، ما تنملي عينه. وأحيانا ما تنملي عينه من النساء مثلا، ما تملي عينه واحدة، يعني يبقى عندها هاي الشره نهم. وأكو لا، أكو الله ما نعلي بالقناعة بالرضا بالقسمة الموجود هذا، يقول الحمد لله أنا أغنى الناس. فاحذر هذا وتقرب من هذا. أبو وفا بانجور بياني باش، أتذكر كان أكو مطرب يغني حلو ما أعرف عراقي أو سوري اسمه محمد الدايخ. بالله محمد الدايخ، والله خلينا نشوفه باليوتيوب.

eyvallah. محمد الدايخ.

علي من السويد، صباح الابتسامة، لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. تحياتي للجميع، حياك الله يا عيني، وإن شاء الله دومك مبتسم. إلى حسن الزهيري، صباح الخير والمحبة والسرور عليك ستبان الموسوي، وعلى جميع كادر راديو الرشيد، وعلى جميع المستمعين والمستمعات، وألف مبروك عليكم يا عشاق المرنجي، فوز ريال مدريد يوم أمس، بس نتيجة الفوز بأربع أهداف، مو مثل إنه خمشة خمشة خمشة. معلومة قانونية. أجلكم الله، تجارة لحم الخنزير أو الكلاب أو الحمير بالقانون العراقي تعد جريمة الغش ببيع لحوم الخنازير أو الكلاب أو الحمير على أنها لحوم أغنام أو أبقار، جناية مشددة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 148 لسنة 1998، وتتراوح العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة في حال كان المشتكي وزارة الصحة فقط. ولكن إذا تقدم مواطنين بشكوى تفرز دعوة لكل مواطن، ويصبح لكل دعوة حكمها الخاص، ولا يقل حكم كل دعوة عن 7 سنوات. مثل على ذلك، إذا تقدم 3 مواطنين بالشكوى وزارة الصحة أيضا قدمت شكوى، هنا تصبح مدة السجن من 28 سنة فصاعدا فما فوق. تمام. تحياتي المحامي حسن الزهيري، قولوا تحياتي للسحر الخفاجي، ولو آني كنت زعلان عليك ستبان لأن ما كملتي معلومتي القانونية مع اليوم الخميس، بس ستبان ثقي آني متابع جيد المواقع التواصل الاجتماعي وأرسل معلوماتي القانونية إلى حضرتكم بما يتلائم مع الأوضاع في الساحة، ومن أجل تحصين مستمعي راديو الرشيد قانونيا، وأني ما علي، هي المعلومات القانونية مستنبطة من الدستور، والدستور يشرح كل شيء بالتفصيل، لذلك أغلب المعلومات تكون طويلة. تحياتي لك أخويا الغالي، شوف أنا من مناصري القانون، أنا أحب هذا المجال جدا يعني جدا، وأحب أقرأ الفقرات القانونية والمواد القانونية، وأحيانا أحب أطلع على المحاكمات وعلى الكذا،

0: أنا محكومة بوقت، يعني برنامج ممكن المسج الطويل أقرأ بي 3 مسجات أخرى لمستمعين آخرين، وإن كانت هي في مصلحتنا، يعني في مصلحتنا على العين وعلى الرأس. فأني شنو اللي صار؟ أنت يهمك أقرأ الكلمات والنص وأسترسل لو اللي يهمك أنه أحكي الزبدة اللي أنت بعثتها لتحصين مستمعي راديو الرشيد. بالتأكيد أنت هذا اللي تريده. فأني أخذت الزبدة بما أنه عندي معلومات قانونية، فقريت الكليشة كلها، انطيتها المعلومة. مو بالضرورة أنه أني، هي مو قصيدة أنت مألفها أستاذ حسن. إذا قصيدة فأني أقراها احتراما لتأليفك، لإلهامك، لملكتك، بس هذا نص قانوني نوصله إلهم بما يتلائم مع الجو، يعني مع الوقت مع البرنامج. وأني ممتنة إلك ومتفضل علي، شكرا إلك، شكرا لرفدك إيانا بالمعلومات القانونية، أنت وكل شخص قانوني، فنان، شاعر، دكتور نفساني، يعني أي شخص. الزبدة شيء أكيد ستبان، على رأسي ستبان، وللطرفة قل الزعلان ستبان. يا عبالي
1: اللوح بليك،
0: نروح بريك ونرجع نكمل. بانجور
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الأحد 13 سبتمبر 2026، عناوين صباحية جديدة نقرأها في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح الرسمية: قمة في الإليزي غدا لتحويل العلاقات التقليدية إلى شراكة استراتيجية، 4 ملفات في حقيبة الزيدي إلى باريس، ومقترح لخفض الضرائب على السيارات الكهربائية يرفع إنتاج الغاز إلى أكثر من الضعف، توقيع عقد تطوير حقل عجيل النفطي، مساع لشمول أسر الشهداء بالمليون أرض، الرئاسات والفعاليات السياسية تدين الهجمات على السعودية، وإجماع وطني على دعم القرارات الأمنية للحكومة، الحوثيون يحكمون السيطرة على سواحل باب المندب، والزراعة تتوعد مخالفي ضوابط الجزر، ترقب لاجتماع خليجي إيراني في عمان. في الصفحات الأخرى من الصباح: الرئاسات الثلاث أدانت استهداف المملكة العربية السعودية، دعم واسع لإجراءات القائد العام في حفظ الأمن والاستقرار، تعديلات على قانون تصديق الوثائق وإلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية، مجلس النواب يكثف جهوده لتفعيل لجان المصداقية لجان الصداقة البرلمانية، أقدم على ابتزاز مسؤولين في الأنبار، إدانة شخصين انتحلا صفة الانتساب إلى النزاهة، مراقبون زيارة باريس وبرلين تعزز حضور العراق دوليا، جولة الزيدي تحويل التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية. في الصفحات الأخرى من الصباح: جامعة بغداد تحدد كليات قبول مخرجات التعليم المهني، بدأت صيانة محطات التصريف استعدادا للموسم الشتوي، أمانة بغداد حملة كبرى لزراعة 190 ألف شجرة، محطات شحن لها بالمرائب، البيئة، التاكسي الأخضر، بداية لاعتماد النقل الكهربائي في العراق. وبسبب قلة التخصيصات الحكومية، مجلس بغداد يبحث عن بدائل لتجهيز مستشفيات الأطراف، نسقت مع الجهات الأمنية ودعت إلى اقتناء اللحوم المختومة، الزراعة تتوعد مخالفي ضوابط الجزر. في صفحة عربي ودولي من الصباح: ترامب: الحوثيون اتصلوا بنا ولا يريدون القتال ضدنا، أنصار الله يحكمون سيطرتهم على باب المندب. وأيضا البحرين تعلن عدم مشاركتها في ترتيبات مضيق هرمز، محادثة عمانية إيرانية قبيل اجتماع مسقط، البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة ناورو في القدس، وأيضا خبراء يحذرون من مخاطر رفع حماية الفيدرالي عن الأموال العراقية، وزيارة الزيدي إلى أوروبا خطوة نحو انفتاح اقتصادي عالمي. من الصباح ننتقل مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، وزير السيد الصدر: لا يستفزكم القوم ولا تكونوا عونا للفاسدين. الفصائل تنفي ضلوعها باستهداف السعودية وتؤكد مستعدون للتحقيق. إعفاء قائد شرطة ميسان وإحالة مديري الأجهزة الأمنية للتحقيق. والتعليم: اعتبار العام الماضي سنة عدم رسوب للجامعات. رئيسا الجمهورية والبرلمان: العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على الجوار. وضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. المالية النيابية موازنة 2027 ستتضمن تثبيت بعض العقود. المنافذ الحدودية منفذا زرباطية والمنذرية يعملان 24 ساعة يومياً. رئيس الحكومة: فصائل مقاومة السنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. واليوم الزيدي في فرنسا لبحث عدة ملفات وتوقيع مذكرات تفاهم. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: المدير العام لشركة الحفر العراقية يترأس اجتماعاً لاعتماد آلية استباقية لإدارة المشاريع والمناقصات. ومحافظ بغداد يبحث مع وزير المالية احتياجات بغداد الخدمية. طريق التنمية: العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية التنفيذ. والنقل البري: تؤكد أهمية إبرام اتفاقية شاملة لنقل البضائع والركاب مع قرغيزستان. في صفحة أخبار محلية: لماذا يحب العراقيون الرعب؟ روايات تخطف الشباب وتحذيرات تخص الأطفال. موانئ العراق تمضي نحو توطين الصناعات البحرية وتطوير قدرات بناء وإصلاح السفن. مدير فرع كهرباء الرصافة يشرف على تأهيل محطة مستشفى ابن الهيثم وتأهيل إنارة طريق معسكر الرشيد. وأخيرا بطاقة بطاقة 16,000 متر مكعب بالساعة. المديرية العامة للماء تواصل أعمالها في مشروع ماء جنوب كربلاء ليخدم 1.5 مليون نسمة. انتهت عناوين الصباح لهذا اليوم، باقي على بانجور دقائق.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا، شكرا لحضوركم الكريم معنا في بانجور على 91.5 إذاعة الرشيد، بس ثبتها. الأخ أزاد أبو جعفر على واتساب: ولا تيأسوا من روح الله، فإن لطفه عاجل وفرجه قريب وكرمه واسع وهو أرحم الراحمين. صبحكم الله بالخير، صباح العافية ونعمة بالله. الأخ لؤي حسن بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صباح الخير ستبا، شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. تحياتنا إليك
0: وللسيد المخرج
1: وللمستمعين جميعا. ستبون في المداخلة، بما أنه ثاني ضريبة الكاب 100، أنا أشوف أن الموظفات اللي دي يساومن على رشوة، هذا شنو شنو شنو تعبيرها؟ شنو يعني شلون نوصفهم؟ يعني بنية تشوفيها موظفة وتاخذ راتب وتساومت على رشوة، ما تطيها تطلع لك ألف شغلة، زين؟ موظفة أو موظف يعني أو موظفين يعني ذكور وإناث، بس أنا اللي صادفني إناث يعني. يعني علني علني انطيني شو اسمه، دير بالك علينا مشينا كذا يا بزين، انتم مدة تاخذون راتب؟ يعني شنو التبرير مالتها من تودي هاي الفلوس اللي تاخذها تصرفها على عيالها؟ يعني ما ادري رب العالمين يعني هو شنو، مثلا الله يمهل ولا يهمل، بتعرف انه راح يطلع باطفالها بعرضها بصحتها؟ يعني ما ادري هاي الرشوه شنو علاجها ستبان، يعني دوائر ضريبه يعني تسليب علني علني، ما تنطين يفرج العراق كله.
0: الله أكبر.
1: تحياتنا لك، يا رب نسلهم إن شاء الله، الله يصفي نيتهم إن شاء الله، ربي يشافيهم، لأن هذول ناس مرضى بصراحة. تحياتنا لك ستبان،
0: حياك الله يا عيني، صباح الفل والعافية عليك وعلى كل الأخوة في دوائر الضريبة بمختلف المناطق. يعني الرشوة موجودة، بس المفروض يكون هنالك ما يثبت ذلك. يعني أحترم كلامك على العين وعلى الرأس، وجود هذا الشيء يعني إذا عندك أدلة أوكي، حتى يتم العمل على هذا الخلل وإصلاحه وجعل عبرة للمتبقين. وهو لازم تفعيل هذا القانون، يعني مسألة أن يعاقب هذا الشخص. موجودة رشوة موجودة، بس أريد دليل، يعني أريد دليل. أكو تصوير عندك، أكو تسجيل، أكو مثلا موعد على هذا الشيء. فما قال الراوي شوية يعني ما يتم التعامل بها، بس أي هو إحنا للأسف طلعت هاي الأمور، وناس ما تحترم شرف المهنة ولا تحترم هذا أمانة المهنة اللي في رقبتها، وناس ما تشبع من رواتبها يعني. فقول لك هذا أكثر وأسهل، وقلبهم قوي والله قلبهم قوي، شيء على شيء، البركة بالخيرين أمثالك أحباب. يعني إلك أستاذ لؤي، إلك ولكل الناس، شوفوا يعني تحياتي. نعم لكل الناس، أنا قلت لكم إياها مرة وعرضت خدماتي لهذا الموضوع أعتقد العام أو بداية السنة، قلت لكم أي حدث تشهدوا أمامكم من ابتزاز أو رشوة أو واسطة أو أي شيء غير قانوني، قلت لكم صوروا لي ودزوا لي، وإذا تخافوا كذا تعال أستقبلك وتشوفني التصوير بتليفونك حتى يتم معالجة هذا الموضوع. أما يعني لازم هو أصلا جهات الأمنية يقول لك شنو دليلك، القانون يقول لك شنو دليلك. القاضي يعتمد على الأدلة، ما عندك أدلة أنت تبينها، ومن يلزمه البين على من ادعى واليمين على من أنكر، يقول له أحلف. يعني إذا ماكو عليه دليل شي يسوي؟ شي يسوي؟ أحلف بويا، يحلف فيما لا أطلع، تعال أنت تعال يربطوها براسك. تحياتي إليك. لازم يكون عندكم دليل بالجرم المشهود، يعني دا يستلم دا يحكي دا يتعامل. هيانا استلم الفلوس، خل يعني خلى الفلوس بجيبه، شلون هذول دا يطلعون؟ أنا متابعة لي يعني عمليات هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني البطل وغيرها، شلون يعني يتم الإلقاء القبض عليهم أثناء العملية، يعني بالجرم المشهود. هاي حارة، حار بحار. هو شنو يطو فلوس يعني طابعيها يمهم، حتى بالأرقام هم حافظيها، حافظيها بالأرقام، يقلبوها ورقة ورقة وينطوه اياه، حتى مو غير تشوفون الشغل ايش قد مضبوط زين. يا عيني هاي بيها رقاب ناس وبيها عوائل تندمر، بيها مستقبل يضيع. فنكون وبالمناسبة يعني نحاول قدر الامكان ما نذكر اسم الجهة احبابي، يعني لان هذه بيها تصير مساءلة قانونية ايضا. تمام؟ اي يقول لك تعال انت شنو هاي الدائرة قلت عليها هيك شيء؟ والله إيه، يشتكون أكو ناس نزيهين، أكو ناس محترمين بيها، يقول لك تعال أني هسه أني راح تطلع لجنة علي مثلا، والله أعلم شي يسوون بيهم. شنو دليلك عيني؟ المهم هواية حكي وهواية بكي، واثنين هن يردن دمع، والعلة مدري بياكتر لجيوها ولا تنسوها. شكرا لكم حبايبي، الله إن شاء الله يحميكم من كل استغلال، يحميكم من كل احتيال معنوي مادي، ويا ربي الأيام الجاية تكون كلش حلوة عليكم وعلينا. شكرا لرفقتكم لبانجور لهذا اليوم، باشر بعد 7:30 بشوية حكون معاكم، انتظروني. ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشركات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. النزاهة إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دونما بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار. النفط بشأن رفع أسعار المنتجات النفطية يتعلق بالجهات والدوائر الحكومية ولا يشمل المواطنين. الإعلام الأمني يعلن استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ أشيب وشلمشة ومندلي. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالة. بزجكيان: إيران لن تستسلم. إن كان الأمريكيون محاربين فليواجه قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. القيادة المركزية الأمريكية عدنا توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. بوتين يدعو لتوسيع مجلس الأمن وإصلاح منظمة التجارة العالمية وإنهاء الدكتاتورية الغربية. طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم بالمناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
3: أعلن أعلن
1: على الرشيد
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشركات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم، إن كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيجري الزيارة الرسمية تشمل فرنسا وألمانيا على رأس وفد رسمي رفيع. وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان أن العراق يجب أن يستعيد مكانته وأن يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أنه سيفتح مع باريس أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار والتنمية، ومع برلين سنعمل على تأسيس شراكات للمعرفة والتكنولوجيا والصناعة تقوم على المصالح المشتركة والتنمية. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقشي جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث الجانبان الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلا عن اللجنة المشتركة المشكلة للتحقيق في ملابسات الهجوم. أوضحت وزارة النفط في بيان أن ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار المنتجات النفطية يتعلق بالأسعار المعتمدة للجهات والدوائر الحكومية والقطاعات الأخرى ولا يشمل المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين. وأكدت أن أسعار المنتجات النفطية المخصصة للمواطنين لم يطرأ عليها أي تغيير وما زالت

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني؟
6: اغاني واكثر اراشيد اف ام.

0: باغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشراكات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. النزاهة إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دونما بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار. النفط بشأن رفع أسعار المنتجات النفطية يتعلق بالجهات والدوائر الحكومية ولا يشمل المواطنين. الإعلام

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كان.

إذن تحية لكم مستمعينا، أكيد إن شاء الله تستمتعون ويانا بحلقة اليوم. تحية لكل اللي يسمعوني، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 إيش خلصنا اليوم يلا 91.5 FM، واللي يسمعنا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد، واللي يشوفنا هسا عبر بثنا المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد. يلا طلع خلونا نبدأ اليوم نتعرف شنو موضوع حلقتنا. شوفوا أكو أشخاص من المستحيل بأنك أنت، يعني أكو ناس واي يحبون مثلاً من يقعدون بمكان عام أو مع أصدقائهم عفواً يوم عادي يعذروني كل شوية ترى صوت مو تمام، فيقعدون ويا أصدقائهم أو كذا. أكو ناس كلش تحب إنه تدخل بنقاشات، وخصوصاً مع الأشخاص اللي يحسون بأنه هم متقاربي بالأفكار. يعني خلنا أعطيكم أقرب مثال. هسا أنا من الناس، أعطيكم معلومة مثل ما أحمد وسلطان انصدموا بهاي المعلومة، إنه أنا قليلة الحديث مثلا خارج نطاق الدواء. يعني بالبيت يمكن أنا أهدأ وحدة موجودة، ما أحب هواي أناقش، ما أحب هواي يعني أدخل بمهاترات بالكلام وكذا وهاي الأشياء. بس لما نشوفوني مثلا موجودة بالبرنامج ممكن يجي على أنه لازم أنا أقعد أناقش وأسولف وكذا. بعدين عن البرنامج شوفون مثلا من نقعد ككادر أناقش كذا، يقول لك أنه أنت ويا الشخص اللي تحسه فاهمك. عموما واكو ناس لا والله ما يعجبني اناقش ولا قيد شعره وياهم. فاليوم سؤالي راح يكون هو منو يعني حنطيكم انواع من الناس تقول هذا الشخص مستحيل ادخل وياه بنقاش. حنطيكم صفات لاشخاص تقول هذا الشخص اللي يحمل هذه الصفه اني مستحيل ادخل وياه بنقاش. الشخص اللي دائما يقول أنا صح، أو دائما يقول لا ما عليك يم من الموضوع وأنا أعرف، أو اللي يقول شنو تجي تناقشني أنا بكل شيء أفتهم، هذا واحد. الشخص الثاني اللي دائما ما يغير الموضوع، تشوفه أنت تسولف وياه بموضوع ما وهو يحاول يوديه على غير مسار، فبالتالي تقول والله أنا هذا ما أناقشه. لو اللي يرفع صوته من يعني خلينا نكون نقاش مثلا كل شيء هادئ،

0: يعني صح.
1: اي ونفس الوقت يريد بس هو يحكي ما ينطي مجال الاخر.
0: اوكي
1: اي هذا كلش ما احب اتناقش وياه. خلاص
0: عندك هيك شخص من يدخل ياك بنقاش؟
1: والله صدق عبيط دين الصدق موجودين ترى هسه كثر.
0: هم اي موجودين هواي ما يخالف
1: يعني بكثر هسه حتى لا شغله هو ما يعرف فيها وقلش قلش يمي يقعد يشرح لك بيها مواضيع هو اصلا كلش ما يعرف فيها.
0: اذا انت محمد كشخصيا تقول اني الشخص اللي مستحيل اتعامل وياه او مو اتعامل سوري اناقشه هو اللي دائما يقول اني الصح ودائما يعني ما ينطي مجال للحديث لك يعني
1: ما يريد بس هو يحكي. نعم بس هو يتحدث.
0: طيب اني كلش اشكرك. اي قول قول
1: عندهم ستعبيات كلمه انه يستحون لا يقول للمقابل ما نعرف. وانا اشوف ما بيها شيء الانسان يوم
0: لا طبعا ما بيها شيء اكيد
1: مو يعني ما بيها شيء.
0: طيب أني كلش أشكرك نورتني أكيد تحياتي لك.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا مع ألف سلامة. أما قود أسكتهم وتتحكيهم شون بالوها يا ربي.

0: I love you. بقولك I love you.
1: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا متواصلين بسؤال اليوم اللي يقول طلعتكم أربع صفات أو أعتقد خمسة مدري ثلاثة المهم صفات لأشخاص تقول هذا الشخص مستحيل أني أدخل وياه بنقاش. الشخص اللي دائما ما يقول أني صح، لو الشخص اللي تحسه أنه يرفع مستوى صوته أو رتم الصوت في سبيل أنه هو يبين أنه هو خلص نقاش الصحيح، لو الشخص اللي ممكن يستعين بأشخاص ويدخلهم بنقاش ممكن يكون هو أصلا خاص بينك وبينه. من ذولة دائما ما تقول أني هذا الشخص مستحيل أدخل وياه بنقاش. ألو إيش أسوي؟ أو من عداني غيرك؟ جيت عبارة عن فيروس غيبة أسبوع.
2: مساء الخير.
1: أهلا مساء الورد.
2: العافية ورع ليش على المخرج كذا جميع.
1: هلا والله ميت هلا.
2: من إعداد بالله.
1: عدى واحد والله شو نسوي؟ يعني أنت أي شيء أي شيء سيء ممكن يصير عندنا فقول يعني سبب واضح.
2: من هذا الشخص.
1: أي. واضح السبب.
2: تقول لازم حتى نجي.
1: عمار اكو غيره. رفع الضغط عمار، سكر عمار، جلطة عمار، فلاونزا عمار، صداع عمار.
2: هاي طلع عمار مسوي ما في العالم من ورا.
1: يلا قل لي من الشخص اللي مستحيل من ذول اللي ذكرتهم اني سوري تقول اناقشه ابدا ما اناقشه سوري يعني.
2: والله ما كان الشخص اللي تناقشيه وما يعرف يجاوب يقوم يجيب منه يدخل نار سير.
1: يعني خلي نقول الشخص اللي يغير الموضوع.
2: الموضوع هو خاص بينه وبينه. فما يجاوب يروح يخابر فلان ويجيب علان تعال ما شاء الله وياكم عندنا نقاش وكذا.
1: زين.
2: فأنت ما تقدر تجاوب من البداية بس ما عندي جواب.
1: أوكي.
2: أو أحكي الكلام الصحيح من البداية ليش أدخل الأطراف يعني باقية ويانا بالموضوع.

0: حلو.
1: اما اللي يصيح لا، اذا يصيح جلس على الصوت يعني بصع الصوت الجين فوق.
0: اذا انت تقول الشخص كشخصيا محمد، انت الشخص اللي مستحيل انك تناقشه هو الشخص اللي دائما ما يحاول يغير مسار الموضوع او يدخل احد ثاني مثلا.
1: يعني احسه ضعيف وانهزامي، فما اناقشه اتركه احسن.
0: حلوه هاي الانهزامه، عجبتني محمد.
1: اي نعم، لا جديده
0: حبيتها لايك. طيب تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك، باي باي، مع الف سلامه، باي باي. ابن العز والله شيء ما يشبه شيء من جواب. ليش نفس اجابته حلوه، قال انه الشخص اللي دائما ما يحاول يرفع صوته او يحاول يغير مسار الحديث، يعني تشوفه انه هو تناقشه حول شيء معين هو يودي لغير يعني لغير باب. يلا الو. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا ابو عبودي.
2: صحه وسلامه ان شاء الله.
0: فدوى العينك، اشكرك عيوني.
2: ان شاء الله يطير من عندك المرض ويوقع بالغرفه اللي بصفك.
0: لقبالي مو اللي بصفي.
2: خاب المديره بصفك.
0: لا بعيد والله، بس لقبالي. يا
2: صحة وسلامة.
0: تسلم.
2: ايش الاستاذ عمار لا راح يقطع الاتصال.
0: شكرا عيوني، مية هلا.
2: هلا الحمد لله على سلامة، الله يحفظك.
0: قل لي منو الشخص من ذول اللي انا ذكرتهم؟
2: الصوت عالي.
0: صوت عالي
2: طبعا طبعا، يعني انت جاي ويا على كيف الصوت وسمع.
0: فجأة شوف اتحول.
2: هذا شو تسوي؟ شو تسوي؟ لا ما تقدر تسمع،
0: ما تقدر
2: تناقشين اصلا ولا تدخلين مناقشة.
0: احنا عندنا بالعامية نقول ياخذنا بالصوت.
2: اي نعم نعم، ما تقدرين ولا تقدرين تاخذين لا حق ولا باطل من عنده.
0: صح والله. عدو عباله يعني هاي عضلات وكذا وهكذا وانه. طيب
2: قال عمار قل له تحياتي على الاغاني التراثيه من يدك.
0: حبيت التشبيه، حبيته، شكرا. تحياتي لك، اكيد نورتنا مية هلا. هي المشكله تعرف المشكله، كل الاشياء اللي يسويها عمار توقع براسي. يعني مثلا عالم كلش مقتنعين، ما اعرف شلون اللي دايبان على البيت مقتنعين انه انا دا اطلع الاغاني. هسه شلون ما ادري، يعني هم شلون رتبوها ما دا اعرف، لان انا دايه هاي موجوده وماكو قدامي اي جهاز حتى اتحكم بالموضوع. فذوق عمار، فدائما ما يجي تجي الحكايه علي.
2: اقول استاذ عمار اهدي لي اغنيه.
0: ايه؟
2: بس حي اهدي لي اغنيه رهيبه.
0: بدون ما توصي. طيب انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا عيوني، تسلم
2: اختي العزيزه.

0: إذن مستمعينا كنا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال الحلقة اليوم اللي يقول منه هذول الأشخاص اللي أنا ذكرتهم والصفات اللي ذكرتها يحملها هذا الشخص وتقول مستحيل أقدر أناقشه. ألو دكتور علي يقول عليك بايروس أنت. أي والله بايروس مو بايروس بايروس. ألو
1: ألو
0: مساء الخير.
1: مساء الخير لو صباح الخير
0: يمي عن خاص. أهلا ميت هلا.
1: أنا لو ما حصلت بالبرنامج الصباحي فحبيت أشارك وياكم.
0: عيوني ميت هلا لازم تسجل حضور.
1: يمكن أول مرة تصل بهذا الوقت.
0: على رأسي نورتنا. من وياي؟ ألو لا لا لا لا هاي الحركة ما أحبها. صح تحياتنا لمستمعنا. شوف يعني والله أي واحد يحكي أي حكاية هسه بخصوص هاي الأغنية فعمار طلعها مو. ما لي علاقة هذا الذوق.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعد هذا الفاصل الإعلاني متواصلين وأكو اتصال أعتقد. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور. وين رحت عيني؟ وين رحت؟
1: ما أدري، أعتذر من عندكم الخلل من عندي، بس أنا بكل الأحوال شيء ما أسمع صوتك.
0: نورتنا نورتنا مية هلا.
1: سمعت من الإذاعة، ما سمعت من التليفون.
0: عيوني مية هلا. من وياي الاسم الثاني؟ ظافر.
1: ظافر الدبار.
0: ظافر نورتنا. يلا قل لي.
1: أعطيك للمخرج.
0: شكرا عيوني. سمعت سؤالي أكيد، وسمعت صفات الأشخاص اللي منو الشخص اللي تقول مستحيل أقدر أناقشه. عمار ليش تجيب لي الشاي؟
1: اللي يدعي بيها واللي يسوي نفسه كل شيء يفتهم،
0: يعني اللي دائما يقول أنا صح.
1: لا مو أنا صح، يعني مثلا نحكي بالبيض ويقول أنا عرب بالدجاج.
0: إيه إيه.
1: ونحكي بالفيترية يقول أنا عرب بالفيترية.
0: زين.
1: وهو كل شيء ما يفتهم.
0: زين أنت تواجهه تقول له أنت كل شيء ما تعرف لو.
1: لا لا أخذ على قد عقلي عرفني.
0: لو ما تحب تكسر خاطر الآخرين.
1: لا هو هو لا لا. هو رب العالمين، يعني شيء أسخاف ذاكرهم بالقرآن يقول لك لا على المريض حرج، هذا نوع من أنواع المرض.
0: صحيح. زين
1: يعني نبتعد عنه، يعني شو تسوي؟ هو عايش اللحظة، لازم عايش فيها حتى.
0: أوكي فأنت
1: تعبير الوجه تبين، تعبير الوجه تبين بأنه يعني أنا قاعد أخذ على قد عقلي.
0: أي هاي النظرة اللي شوية بين خبث، يعني سوري ما عندك بس شوية خبيثة يعني. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا أكيد.
1: أنا أشكر.
0: إن شاء الله ما يكون آخر اتصال عزيزي. شكرا، مع ألف سلامة. باي باي.

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم وناخذ اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: طبعا اتصلت مو على هاي الأغنية، على الأغنية السابقة، وما أعرف شنو موضوع البرنامج.
0: هسا نتحدث حول الأغنية لو الموضوع شو تريد بالضبط؟ طلب يعني أنت.
1: لا لا لا، أريد أعرف الموضوع شنو والله حتى ممكن أربطه بهذا الأغنية.
0: اوكي، الموضوع يقول انه اعطيت ثلاث او اربع صفات لاشخاص، منو من ذولا تقول مستحيل اناقشهم؟ الشخص اللي دائما ما يقول اني صح، ولا الشخص اللي دائما يحاول يرفع صوته اعلى من صوتك بالنقاش، لو الشخص اللي دائما ما يغير الموضوع، او اللي يدخل اشخاص اخرين بالموضوع اللي تناقش بيه، منو اللي مستحيل تقول يحمل هذه الصفه وانا اقدر اكمل نقاشي وياه؟
1: اللي يعلي صوته طبعا.
0: اللي يعلي صوته؟
1: هذا اللي يعلي صوته طبعا هو مفلس.
0: اي.
1: يعني وصل مرحلة انه ما عنده فد شيء يقوله.
0: طيب.
1: بس الصوت العالي. هذا ما يعني النقاش وياه اصلا استغلال.
0: يعني شو اسمه؟ استنزاف طاقة هيك بس حروف
1: بدت. اي اي لمتى هو بس هذا الصوت العالي عنده.
0: صحيح فعلا. طيب.
1: يعني ما راح توصل يعني النتيجة.
0: أوكي ما تعرف.
1: أما بالنسبة للأغنية. إيه
0: تفضل.
1: الأغنية يعني رجاءً يعني قناة الرشيد، أنا بالمناسبة بالسيارة ما يوم أتذكر داير الموجة على غير موجة، بس الرشيد يعني.
0: على رأس.
1: كان بالبيت خارج. بس هي أغاني رجاءً يعني ما أريد أذكر بتفاصيل.
0: إيه.
1: يعني وصلنا مرحلة اللي صار بالعراق من محتويات كافي والله كافي.
0: اي والله صحيح، بس هي يعني مشكله موجوده وده تتداول، يعني مو احنا لا اول ولا اخر ناس.
1: احنا ماشيين، العفو، احنا ماشيين بنظام الخالف تعرف.
2: اي يابا هذا البلد ده يفقد كفاءات.
3: ليش وش يشتغل
2: فيتر ابو نوفل؟
0: طيب اكيد رايك على راسنا، احنا كلش نشكر اتصالك، نورتنا، شكرا عيوني، كلامك واقعي وموجود. كلامك صحيح، بس نرجع ونقول احنا برنامجنا هذا طبعا انه هو فكاهي، ترى مو كل الاغاني اللي نطلعها احنا نحبها بالواقع، لا اني ولا عمار نسمع هاي الاغنيه او غير اغاني او مقاطع معينه، يعني اثنيناتنا ما نحبها، بس احنا ماخذيها للفكاهه بصراحه، لا حد يتعامل من عندنا، فمرات ناخذها للضحكه للقفشه هاي الاشياء. يلا الأغنية أوكي؟

يلا متواصل وياكم اكيد. وعدنا اتصال. الو مرحبا. الو الو الو قطع الاتصال. طيب بلا دقائق اعتقد عندي مسجات على الواتساب. تحياتي للجميع. ها مساء السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. تحياتي للجميع. تحياتنا إليك رائد شاكر. بعد شنو عندنا؟ ماكو. عموما خلونا عيد أرقام لكم 0780211 4115 و0780211 7 1. ماكو سبعة عبير. لا اكو سبعة بالاخير. اكر 0780211 4115 و0780211 6 1 1 7. اسيا سيل 0770211 4 1 1 5. انت اخر من يحاسبني على موضوع او خطأ. احكيك على خطأ يصير لانه هاي لازم انتبه لك. انت انت لازم واحد ينتبه لك. يعني تعرف وضعك. انتبه لك وانتبه للتعليقات وانتبه للواتساب وانتبه تليفوني. شنو يلا انا قوة حكينا. سمعت صوتها بالاذاعة راح عبن تعليق حلو.

0: شكرا جزيلا دكتور علي. يقول كان كاتب سمعت صوتها بالإذاعة حلو، فتحت البيت راح تاخذونها بعد أهل. وقلت لكم لين تعليق حلو اختفى تعليق المعلم. عندنا اتصال.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء أهلا.
1: هلا عبير. هلا بيش بحياتي لك تحياتي المقريب.
0: هلا وسام كيفك؟
1: وأنا إذا قلت همي أنت صايرة يعني حلوة زيادة عن اللزوم، ترى ما يصير.
0: ثانك يو شكرا.
1: لازم تخلي تحلل هذا الموضوع.
0: الحكي بيناتنا.
2: أنا بيوق تهلا محجوب.
0: الحكي بيناتنا؟ احاول الحق على نفسي لان الوضع بعد يعني كبرنا يا وسام، فدا احاول هيك قوه قوه قوه مروه نصغر
3: ابداع دمك. لا تروح ابقى الله يوفقه واتمنى له كل الخير بس ما صدق يوفقه
0: بعد الناس اللي غارون. طيب وسام من الشخص من اللي انا ذكرتهم اذا سمعتني، اذا ما سمعتني عيد لك الموضوع مستعد.
1: لا ذكرتيهم ما سمعتهم
3: لا تقدر تسولف حتى ترتاح، ولا ترتاح اذا ظليت ساكت. يا اخي اكبر كارثه من تعزل انسان اول ما تطيح تشوفه شامت.
0: اوكي الاشخاص، الشخص اللي دائما يقول اني صح، لو الشخص اللي يرفع صوته دائما بالنقاش، لو الشخص اللي يحاول يغير الموضوع، لو الشخص اللي يدخل اخرين بالموضوع، مثلا نجيب شاهد وياه مثلا، شايف هذا اللي يقول لك هسه تشوف اسال فلان مثلا. اي
1: هم كلهم مزعجين بشكل، بس رقم واحد هذا صعب حيل.
0: رقم واحد اللي دائما يقول اني صح،
1: يعني سمعت اسماره احكي على 8 نص ساعه انا احكي واتعب نفسي وبالتالي ما حصل نتيجه.
0: زين
1: اقول انا صحيح.
0: زين راح اسال سؤال شويه خبيث وخصوصا سالت لك لان انت متابع جيد للاذاعه مالتنا اوكي. نعم. وتابع تقريبا كل البرامج.
1: تمام.
0: من الشخص بما انه احنا اكثر برامجنا طبعا بيها نقاش مع اختلاف النقاشات، اكو اللي كلش جدي واكو اللي

0: في
1: هذا ما
0: القضية.
1: يتناقش لأنه
0: اي
1: ما تحكيون يا ما يعني ما يقتنع،
0: طيب
1: ما ينطب روحه.
0: زين،
1: اي
0: فبالتالي تشوف انه هو من الصعب النقاش ويا، لان قافل خلاص اني صح وانتهى الموضوع.
1: لو تحكيون يا من الباكر ما يقتنع.
0: طيب شكرا لك باقر، انا كلش اشكرك، تحياتي لك. سلطان يقول منو جاب اسمي ملك عداق سلطان.

0: متكاظم وشكرا عزيزي كلك ذوق تسلم لي. اذا بعدنا متواصلين وياكم واتصال. الو سدب وجي سيد الرجال. والله هذا المكانات مكاناتك يا عزيزي. هذه الاماكن اللي تذكرها هي اماكن خاصه بيك انت، اما احنا فعذرا يعني. يلا الو الو الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك من عمي؟
0: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. شو ماكو انت؟
1: والله موجود انت
0: يعني ماكو ليش انا ماكو؟ يعني انه يومين عدوا لي يعني ايش دعوة عليكم؟ نورتنا مية هلا.
1: بنورك بنورك ست الغالية.
0: اي احكي لي، منو الشخص اللي تقول مستحيل اناقشه من اللي انا ذكرتهم؟
1: نعم ست،
0: منو الشخص اللي تقول اني مستحيل ادخل وياه بنقاش من الصفات اللي انا ذكرتها؟ اللي دائما يقول اني صح، ولا اللي يرفع صوته بالنقاش، ولا اللي يغير موضوع النقاش، ولا اللي يدخل اشخاص اخرين بالنقاش؟
1: والله هواي اكو ست،
0: اريد واحد تقول اني مستحيل اناقشه، يعني صعب النقاش وياه، ما توصلني للنقطه اللي انت تريدها بالنقاش.
1: مثلا صديقي، صديقي بالعمل،
0: اي
1: اي ندخل نقاشات يقول هذا هي جاليج، من يقفل على شغله بعد خلاص
0: خلاص ها هي قفلت انتهى الموضوع.
1: انا من ما تعب نفسي اقول له صح هذا ويلا تمام.
0: زين انت دائما تسمع اذاعتنا اكيد؟
1: نعم انا كل يوميه
0: كل يوميه. حلو،
1: انا متواجد.
0: من الشخص من الشخص من عندنا احنا ككادر تقول هذا مستحيل يعني يتقبل النقاش، او مو مستحيل بس يعني شويه؟
1: والله انتوا بصراحه انتوا كلكم كادر سلس ومتفاهمين يعني ما اقدر.
0: شكرا لهذا الجواب الدبلوماسي، بس انا ما اريد هذا الجواب الدبلوماسي. زين مو هيك، اوكي راح انطيكم يعني شويه يعني السؤال ارتب. انطيني النسب، بانش قد نسبة بالمية؟
1: والله هي ست انت بنت عمي ف 100% ما اقدر.
0: بان بان مو انا بان دا اقول لك بان
1: بان؟
0: اي بانش قد تعطيها نسبة بالمية؟
1: ست بان عذرينا.
0: ما هو تسمع تسمع بان نايمة، ما لكم علاقة. يلا
1: يابا 80%
0: 80% بان اوكي. واني شكرا. حتى هنا العشائر داخلة بالموضوع. طيب سلطان
1: سلطان قافل على القضية وعزيز علينا.
0: اي بس قافل
1: خوينا لا تزعل
0: قافل. اي شقيت
1: 50؟
0: اي ها شوي ها بالمزاج البرتقالي مالته 50. طيب ومهيمن
1: مهيمن وردة مهيمن والله ما اقدر ما اقدر.

0: ايوه
1: اه هي تمام، شكرا يا مدحب سلطان، انت يلا ماشي، شكرا، باي باي.
0: الغالي الغالي الغالي
1: تحياتي لكمية هلا.
2: انا من عاشق الطالب الكمين،
1: اويلي
2: كنت متوقع تجيبينه.

سلطان لا تنغث الساعز مك على قهوة إلا تموت بس تعال. يلا عدنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو ألو من أنت من تخبصني على اتصال أعرف هذا لو اتصال بي إن ما أرتاح له لو انقطع الخلوقة المعتدلة. شكرا عيوني كلكم ورود أنتم باشا من رأس تعبير. شكرا عزيزي بتعمي المحترم الغالي أشكرك استعبير عملة نائم عودين على كيفكم استعبير أنت ممثلة مسلسل لا والله يلا نختم ياكم حلقة اليوم. كان سؤالي يقول أي نوع من الناس اللي عندي ذكرتهم أو الصفات اللي ذكرتهم مستحيل تقدر تناقشه اللي دائما هو صح اللي غير موضوع إذا طول النقاش أو اللي يرفع صوته أو اللي دخل أهله أو أصدقائه أو أي شخص قاعد بالنقاش. بالنهاية خلوني أقول لكم النقاش مو بطولة أبدا ولا الهدف من عنده منو يطلع الصح ومنو يطلع الغلط، لأن أكو ناس تناقشهم 10 دقائق وبالنهاية تكتشف أنه أنت مدى تناقش شخص، أنت داخل جلسة تحقيق ومو يعني هو يكون القاضي هو يكون المحامي هو يكون الشاهد بنفس الوقت. فخلينا نتعلم بأنه إحنا نختلف بدون ما نرفع صوتنا ونسمع بدون ما نجهز الرد قبل ما يخلص الثاني حكي، لأن مو كل نقاش لازم ينتهي بخلصنا، خصوصا إذا أنت بعدك تحكي من نص ساعة. يعني مو دائما يكون يعني ينتهي النقاش إنه أكو واحد فايز، هي مو حرب. ينتهي النقاش من توصلون إلى نقطة تشوفون أكو تقارب بوجهات النظر فقط، بس مو معناها إنه أنا لازم أكون أنا خلص الفزت يعني، أوكي؟ ماكو هيك شيء. عموما تحية لكل مستمعين أكيد اللي ناقشونا شنو اللي شاركونا اللي شاركونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو لطيف وهيتي إن شاء الله يكون نسمع عليكم. أنا متأكدة الأيام هاي أو هذا الأسبوع راح يكون نسمع عليكم أسبوع عيد ميلادي. بس 6 شهر نحتفل بعيد ميلادك يعني فوقها بتموز بالسابع ما أدري شنو. شكرا للجميع باكر نفس الموعد ساعة شنو ساعة ساعة نلتقي وياكم شنو باش نفس الموعد 1:00 نلتقي وياكم باي باي. مهنية ما يصير أقول واللي شهر يحتفل مهنية وياك انت واقع منتهية فدولك. أهلا سلطان ما حد حكى عليك يلا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشركات تكنولوجية. وزير الخارجية وناظيره الإيرانية يبحثان هاتفيا عن الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. النزاهة إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دوم أمن بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار. النفط بشأن رفع أسعار المنتجات النفطية يتعلق بالجهات والدوائر الحكومية ولا يشمل المواطنين. الإعلام الأمني يعلن استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلمشة ومندلي. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابية بضربة جوية في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالة. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم. إن كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. القيادة المركزية الأمريكية أعدنا توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. موسكو تكشف عن تقدم في التفاهم مع واشنطن وتبحث عن حلول للنزاع الأوكراني عبر قمة ثلاثية. طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم بالمناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشراكات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم، إن كان الأمريكيون محاربين فليواجه قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيجري زيارة رسمية تشمل فرنسا وألمانيا على رأس وفد رسمي رفيع. وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان أن العراق يجب أن يستعيد مكانته وأن يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أنه سنفتح مع باريس أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار والتنمية، ومع برلين سنعمل على تأسيس شراكات للمعرفة والتكنولوجيا والصناعة تقوم على المصالح المشتركة والتنمية. ذكر بيانه للخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث الجانبان الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلا عن اللجنة المشتركة المشكلة للتحقيق في ملابسات الهجوم. أوضحت وزارة النفط في بيان أن ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار المنتجات النفطية يتعلق بالأسعار المعتمدة للجهات والدوائر الحكومية والقطاعات الأخرى ولا يشمل المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين، وأكدت أن أسعار المنتجات النفطية المخصصة للمواطنين لم يطرأ عليها أي تغيير وما زالت تباع بالأسعار المدعومة المعتمدة والمعروفة لدى الجميع. أعلنت خلية الإعلام الأمني استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ أشيب وأشل همشة ومندلي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وأضافت أنه تم تحديد توقيتات استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في المنافذ تمهيدا لإعادة العمل فيها وفق الإجراءات المطلوبة وبما يحقق أعلى درجات التنظيم والسيطرة والإنسيابية. صرح الرئيس الإيراني مسعود بزكيان بأن إيران لن تستسلم، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: إذا كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا العسكرية الباسلة. وأضاف: لماذا يشنون حربا على البنية التحتية المدنية والإمدادات الغذائية وسبل العيش؟ ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشراكات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم، إن كان الأمريكيون محاربين فليواجه قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني.
4: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص اللي راح ينضمون ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. أيضا كل التحية لأصدقائنا ومحبينا والأشخاص اللطيفين اللي دائما يكونون ويانا في حلقاتنا لهذا اليوم. شو تريد قول؟ شو تريد حبيبي قول لي؟ محتاج شيء استاذ؟ مليون. طيب بلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، اليوم اريد اسال سؤال بصراحه يعني عاجبني انه يجي في بالي انه ممكن اساله. سؤال يقول شو وقت اخر مره سويت شغله زينه بحياتك؟ يعني سويت شغله زينه الواحد، شو وقت اخر مره؟ وشوي نحاول نكون يعني منطقيين وشغلات صح. يعني شنو الشغلة زينة؟ الشغلة زينة انه انا مثلا سويت خدمة الواحد، تواصلت الواحد، شخص طلب من عندي شغلة سويت اللي هي مثل ما هي، يعني نقول شغلة زينة سويت الواحد. شو وقت اخر مرة؟ وطبعا لا ضير بان تكون هذه اخر مرة مثلا قبل سنة، عادي مو مشكلة، جوز ما صادفك شخص طلب من عندك شغلة وسوي له شغلة زينة. فسؤال حلقتنا لهذا اليوم شو وقت آخر مرة سويت شغلة زينة الواحد؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 0780211117. بإمكانكم الاتصال على الواتس

واتساب على 0720-114-115. شو اسمك؟ أي مدهر؟ سوي زين وذب الشط. أوكي. الدفان فرز دخل خفاجي. ما يصير تقول ريا. ما؟ أوكي. يلا. يلا روح حبيب براحتك.

0: عندكم الموضوع موضوع حلقتنا لهذا اليوم. مش وقت آخر مرة سويه زين الشخص، سوى شغلة زينة الشخص طلبها من عندك أو راد من عندك إنه أنت تسوي له شغلة زينة. اللي موجودين يعني على البث المباشر بإمكانكم المشاركة على 0720114115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم. من على الطريق نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: هاي، شلون الأخبار؟
1: زين، شو أخبارك أنت؟
0: لله الحمد، من قبل ومن بعد.
1: يستاهل، لا أنت مبين مغير خطك.
0: أنا أعطيتك الحل بس أنت مدد.
1: أنا حاضر، يعني ترى ماشي على
0: ما قلت لي إيه أو لا، ماشي علي.
1: لا خلاص، هاي هو يعني الخميس نلتقي.
0: ما يعني حسب جوز، ما أقدر لأن احتمال يعني عندي
1: روح. يعني أنت تلاحظ، ترى صدق يعني أنت تلاحظ أنت بالموضوع يعني كثير الشكوك الداخلي
0: ودائما
1: يعني
0: على الويكند.
1: إيه، ويعني أوقات يعني مستحيل أنت تفرط فيها يعني.
0: تخيلي مثلاً
1: تضرب مشوار
0: داك ورايح وطابق ونازل وجسمه. أي والله، ويلي يابا. سؤالف لي، شو كنت آخر مرة سويت شيء زين الواحد خلال الفترة اللي فاتت؟ بس شغلة هو طلبها من عندك، يعني طلب منك شغلة وأنت سويت له شيء زين.
1: إيه. شو راح تفرق يعني بعد ما جاوبتك؟
0: بعد ما جاوبتني هي بنهاية الحلقة، بس أنا أقول لك يعني أريد أعرف إنه شو وقت آخر مرة سوينا شيء زين؟ شوف، أكو تفاصيل اليوم بالمجتمع إحنا نشوفها على قدر الأشياء اللي زينة. راح أشيل الفكرة من البداية. حتى من المستمعين يعني يمكن يشجعون. فلشت والله. أنا كم مرة أنت متخبر الساعة الثانية إيش عجب خبره الواحد؟
1: ما أدري والله، مستاق.
0: إحنا في دول حقك، إحنا صار عندنا انتقادات للأشياء، يقول لك واحد ما سوي زين بعد، خلاص ما أرد أسوي زين، لما دا أسوي زين تنقلب ضدي وسوي وهاي. أي وأكو واحد مثلاً مرات يطلبك بشغلة زينة تروح تسوي الهيا النوبة يفلشها، وأكو شغلات مثلاً زينة أنت تكون كلش فخور بيها. فتقول أنا مثلاً سويت فلان موضوع زين لهذا الشخص وهذا الشخص يستاهل. هي بالمعيارين، بمعيار اللي يستاهل أو أنه أنا سوي الشغلة زينة بس هي مريحة إلي، وأكو بالشغلة الزينة اللي هي سيئة أو بالشيء اللي أنا إلى اليوم متندم عليه. يعني أنا ألعب أو نحكي إحنا بالمنطقتين، منطقة اللي تكون أنت فخور بهاي الشغلة ومنطقة اللي تكون أنت متندم. فأنا دا أشوف شو وقت آخر مرة سوينا زينة ومن عندها نقيم إنها كانت هي مريحة بالنسبة لي.
1: يعني هي الفكرة كلش حلوة، بس خلي نكون إنه إحنا بداية الموضوع. أي واحد يريد يسوي شيء زين هو استثمار.
0: هو استثمار. أوكي، حلو.
1: لازم أنت تحسبها حساب.
0: يعني استثمار إيجابي أو سلبي.
1: بالضبط. فأنت يعني هذا استثمارك راح يجيب نتائج طيبة بعد ما تسوي الشيء الزين.
0: أها.
1: بس إحنا بنفكر هيك أستاذ السلطان.
0: إيه.
1: إحنا نسوي وعادي عوف عادها.
0: ونشوف النتيجة شو تطلع.
1: سبحانه وتعالى ونعم بالله. ما فيش حكي. وبعدين أنت تتفاجئ بالشخص وبالبشر.
0: بالضبط. إيه.
1: زين. تبلش تنقل.
0: صح.
1: زين. فبالتالي يعني كمية الزين اللي تسوي أنت بحياتك عما قبل تتراجع.
0: تتراجع. هي كمية تتراجع بالمناسبة.
1: إيه تتقل يعني. اللي أنت عارف شنو؟ إيه الاستثمار مو ناجح أستاذ سلطان، ما أعرف الخلل بالبشر.
0: ده تقلب ندم بالمناسبة ترى.
1: بالضبط. يعني المفروض يعني أنت تقوم تحسبها حساب، عرف هذا إذا مثلاً سويت له فلان شيء مثلاً على سبيل المثال، يعني اختار مثال بسيط، إذا سلفته.
0: إيه.
1: كان محتاجه وساعدته.
0: صح.
1: طيب.
0: ايه
1: هذا راح يغزر بيه.
0: حلو.
1: ما اعرف. ايه والله ما ادري يغزر. احنا سويناها في سبيل المثال.
0: ايه
1: زين. وبعد
0: وبعدين بالضبط هي
1: ما اعرف
0: هي هاي
1: صار لي فتره اني ما مسوي شغله زين.
0: والله حلو. ايه على اساس هذا الموضوع اللي هو انه يعني
1: استثمار، قلت لك هو الفكره انه انت يعني تصير عده صدمات عندك، تتفاجئ من البشر زين انت هذا انا مو سويت لك في يوم من الايام شيء زين، وانت شو ما مقدم لي يعني انت الحمد لله لله الحمد يعني ماكو شيء زين. فبعدين قلل الموضوع كلش بطريقه يعني انا بحكي عن نفسي بطريقه كلش هو زين، وظلت يمك العافيه وانا جدا ممنون ومشتاق لك.
0: انا همين.
1: شوف لك حس.
0: لا لا رتب لك الموضوع الروحان ياكل ايش اسمه يعني.
1: لا مستحيل اطلع سلطان صدقت كذي.
0: يلا تفاهم تفاهم ماني ياك تفاهم ماني ياك
1: ضروري
0: ضروري. طيب تحياتي لك حبيبي هلا بك مع السلامه باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا الله
0: يا الله اهلا وسهلا
2: يا الله
0: كل الهلا
2: شلونكم عيني
0: حاج خالي ومتلة كل الهلا.
2: شنو يقولون اسمه البنزين الطابور الخامس؟
0: ايه هم هو من حكاها بالله خلينا نشوف
2: هم دول جماعه الطابور الخامس لا يعني انا صوره عامه إيه. وعلى وميض
0: ها
2: بس شفت ماكو
0: اي
2: لا تنسى
0: باو اكو اكو بنزين خانات هيك اكو بنزين خانات يعني مثلا جيت مال بيع كان صراحه طويل بصراحه
2: حتى خبز قدامكم هاي البنزين خانه مال المستنصريه
0: اي مش دا اقول لك اكو يعني اكو بنزين
2: انت خانات مبلش ايه. بلش جنابك بالهذا بطرح الموضوع وخلنا نكسر نزلت راسن ورجعت
0: وراها
2: ما طول يمكن كذا دقائق
0: البارحه مال الزوره انا طبقت السراب حد ما طبيت قالوا خلاص

0: ما ادري شنو هاي السؤال بدنا نحضر مع الحجيه.
1: ها اوكي ان شاء الله. ايه. شو وقت هي ان شاء الله؟
0: ورا اليوم الثلاثاء.
1: ها ثلاثاء ان شاء الله تكون بالسلامه.
0: طلعت فيهم بالمستشفى ثلاثاء عمليه ان شاء الله. وانا صارت 11 ونص يعني وعيت اصدقائي اثنين كانوا يعني شلون مستحيين بالموضوع. اثنين ما كوبيناتهم راح يصير موضوع فهم مستحيين.
1: اوكي.
0: انا دقيت لهم مقطع فيديو توضيحي ايش يسوون.
1: حلو.
0: اللي هم وميض ومنير.
1: ايه.
0: بدون ذكر اسماء.
1: حلو بدون ذكر اسماء. ايه.
0: شفت المقطع.
1: اعطيت تعليق عليه.
0: ايه. ولد صاحبنا انه افضل يتقلب اريد هيج واريد هيج تعبني. وليت ادور بالجروب الما لبيت طلبه.
1: سويت لي شغله زينه
0: تعبني صايم اليوم كل شغلات زينه
1: الحمد لله يلا حلو كل زين.
0: واخر واحده هاي مال بنزين انه حتى على تيك توك مو على تيك توك العفو على الفيس نشرتها يلا ترى ماكو ازمه
1: كل زين.
0: والعالم وين وين يا بمحطه تعبئه المستنصريه من خلال اذاعه الرشيد المحترمه محطه تعبئه المستنصريه فارغه ما بيها ازدحام روحوا فودوا بنزين من عندها
1: محسن وعادي بيها
0: لا بس بس عادي
1: بس عادي ها اوكي
0: بس جماعة العادي عادي روح ديره
1: تمام حلو عشتيك كفو منك
0: تحياتي للجميع
1: شكرا بلبل مع السلامة مرتضى الكاظمي الكبير سلطان طلال جميل اخي حبيبي في دول عينك محمد محمود عندي مناشدة اكتبها اوقف هذا منه يلا ناخذ بيان اتصال الو وينه

0: حسن مارد كانت محطة أبو قلام فارغة ومحطة البتاوين هم. أوكي حلو كلش عاجتيتكم. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت آخر مرة سويت شيء زين الواحد؟ شو وقت آخر مرة إذا كان انعكاسه كان عليك إيجابي أو كان انعكاسه عليك سلبي؟ شو وقت آخر مرة سويت شيء زين الواحد؟ بإمكانكم المشاركة على الرقم اتصال مباشر طبعاً 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117. بإمكانكم أيضاً الاتصال على الواتساب مباشرةً 07-201-114-115. فاصل ونرجع.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك.
4: أنت مشو يعني
3: طيب مستمعينا رجعنا وياكم. خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو
6: الو مساء الخير.
3: يا هلا ومرحبا. ايش دعوه؟ ايش طويله
6: مو زين يعني؟
3: لا تخبل تخبل
6: هيجي. مساء الخير.
3: لا هاي كان معناها تسلك لي.
6: مو قويه مو تحسها ناشفه
3: هي. اي تحسها ما شلونها
6: ياك زار اللامي.
3: شلون الاخبار والنعم؟
6: شلونك الحبيب؟
3: شلون الاخبار؟

0: بس نكره مع الأسف.
1: نكره هو؟
0: قال لا مو أنت. إيه والله قال مو أنت يعني هي صارت هيج واحدة. قلت لا هي أشكرك.
1: هذا هذا ينطي عندك رد فعل بعد ما تسوي؟
0: لا لا بالعكس طبيعية لأنه دائما الإنسان يحب يسوي معروف وما ممكن أنه شخص يأثر عليه خاصة بشغلة واحد يسوي شغلة زينة للعالم وتفيد العالم. بس قلت لك مرات ما صح تحز بالقلب هي أستاذ.
1: اي مو هي هنا نحن
0: تحز بالقلب أنه أنت من البداية راح تأخذ موقف تقول على قولته أنه لا تسوي زين شر ما يجي. اي بس بعدين ترجع تقول لا هو إنسان نكرت جميل أنا شو سوي غير يجوز يمدحني يقول لي أشكرك يقول لي رحم الله والديك.
1: اي مو هاي راح نلعب قمار إحنا ويا العالم.
0: ليش
1: يعني لو تصير لو ما تصير لو إيه لو لا
0: لا لا مثلا أنت اليوم هسه مودا أقول لك أنا سويت هاي الشغلة.
1: أي هسه أنت سويت لي شغلة زينة وأنا نكرتها حلو. جيت النوب سويت شغلة الواحد زيد وهم نكرها وبعدين تظل تتأمل إنه واحد من عندهم إنه ممكن يكون جيد وممكن يكون سيء فأنت تلعبه هنا باي حظ.
0: صح بس مو اللي انخليت خلبت يعني لازم 100%. تخلي قبالك انه الامل موجود انه اكو انسان وهواية
1: كثير
0: يشكرون من يعني اكو مثلا اكو ناس حتى لو مو انا مثلا سعيت بالشغله بس مجرد اتصلت لهم وقلت له والله اعتذر ما صارت بركه الله يهديه وهذا هيك مثلا هم يشكرني مني يقول يا انا اشتركت
1: انه انت بذلت جهد وبس ما صارت بس ما يخالف
0: بالضبط. هذا هذا يخلي لك بصيص امل بالموضوع انه ما تكفى
1: هذا اي هذا حيل يعطيك بصيص امل
0: مو شو
1: راح
0: سمعنا اليوم؟
1: لو عليك خليه شو عليه عن الموضوع؟ مو يمي أنا يعني الأغاني مو يمي أنا سولف.
0: عشان
1: ما قاعد ومايك. لا لا ما كان دفعوا لي فلوس حتى سولف. أكو عندنا مخرج دفع لي فلوس.
0: من المخرج اليوم؟ من المخرج؟
1: عمار عمار كامل جميل.
0: تحياتنا لأبو ياسر الذهب.
1: تحياتي لك يا حبيبي في دول عينك.
0: ولك وكل المستمعين.
1: تسلم يا ذهب. في دول عينك الله يخليك خير ليصيبك شكرا.
0: الله يبارك.
1: هشام الجبوري منور حب تسلم حبيبي شكرا جزيلا هشام جميل. نأخذ اتصال ألو.
2: يا بألو
1: يا اهلا
2: شلونكم عيني
1: هجمتها للسياره تشديد الدوك تسد الباب
2: لا والباب ما سدد شديتها مره ثانيه
1: طبقها يعني
2: لا يعني كان طالع مال المي فسحبتها خفيف
1: حشرا زين
2: شلونكم عيني
1: شلون الاخبار
2: الحمد لله
1: تفضل شو وقت اخر مره سوي زين
2: هنا هواي بس البارحه سوي زين
1: مثلا اخر مره
2: اي البارحه
1: اي
2: خبرني عبود صاحبنا عبود يحط وميض بالبتشي والنوح بجيبه هذا شايف
1: يا بي
2: عطار احنا حتى بالشلم مسمينه بتشيوف
1: مبالغة
2: ها
1: مبالغة
2: كلش مبالغة
1: لا انت تبالغت مبالغة هاي بالموضوع وينك
2: انا يعني ابالغ
1: ايه
2: الله يسامحك
1: اوه واو
2: على صدق عبود يعني حياته عباره عن مأساة
1: سويت له
2: خابرني ابو علاوي بشرفك طالع ويا اهلي ولاب الشورت يطلع عليها كلاب الشورت شو راح لي زوراء
1: والله ما ادري شو اذا شو اسوي لك الثاني قبل
2: قلت له شو تريد مو هذا دكتور وبالكاظميه وراح يطلع وما ادري شنو على مود فلوس قلت له يا دكتور قال لي دكتور فلان دكتورة هي طبعاً مناسبة. قلت له إيه قلت له ديونهم قديمة وهاي قلت له يلا تبدأ لي راح أروح فرحت وأخذت فلوس من الدكتورة وسويت لي زين يعني لأن لو ما رايح كان يتأجل على شهر الآخر.
1: يابا.
2: إي والله.
1: يعني كان معاوز فلوس هو؟
2: لا الشركة معاوزة فلوس.
1: ها الشركة معاوزة فلوس.
2: إيه الشركة معاوزة فلوس لأن ديون قديمة نحاول نصفين على قدر الإمكان. يعني صاحبك ما يقبل ديون قديم عمي حقه
1: نحيس نحيس هو شوي
2: المواد يبيعون ويرجعون اربع خمس مرات يشتغلون بفلوسهم ويلا
1: يلا يسددون
2: يلا يسددون فسويت له زين يعني
1: حلو
2: مرات تسوي زين انت ايتك انه فعل زين
1: مرتاح انت للزين اللي سويته لو يعني خلاص سويته اللي انطلبه من عندي فلان
2: لا والله أنا سويته لأن ديونهم قديمة أول شيء المصلحة العامة فضلتها
1: أوكي
2: وهو لأن إذا ما راح نروح راح يظل يزيد الثغيب ماته من عنده موعد
1: فحتى تخلص منه
2: حتى نخلص منه والله واليوم الصبح رتسوي زين

0: اصدقاء اثنين
1: ايه.
0: تحياتنا لهم
1: ايه.
0: بس الطرف الثاني ما قبل يعني شو تنحس
1: مش عجب ما هو دائما نحيز يعني يمكن
0: هو دائما نحيز يعني ايش بيها الولد يعني يريد شاف شغله يريد يسويها يعني سوي هي ايش طلب منك
1: زين
0: في حجي هاي النحاسه يعني
1: ايه ما اعرف هي هاي النحاسه العدم يعني
0: منين متعلميها من يوجههم على هاي النحاسه منو
1: زين
0: يظل هذا يقول الشخص الثالث كانت بالانجليزي اس الشخص الثالث هو يظل هذا الشخص الثالث مجهول
1: ايه يبقى هذا مجهول ايه
0: يمكن اسمه سلطان
1: يمكن يمكن يمكن
0: يمكن ما ادري
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بك مع السلامة أباك هادي وأعرف كرشك إيش مذبور وجه تحية لصديقي العزيز أبو عبد الله محمد رسول دكتور محمد

0: طيب ضوء القمر، هلا وهلا وعيني. منير كاتب هو الخسران، خلي النحاسة تفيده، هو الخسران. والله هو الخسران بصراحة منير يعني، بس هو نحيس. وانا اقول لك هو من زمان نحيس ترى، بس ما مكتشفيك انه، بس هو بالتالي هو صار نحيس بدون ذكر اسماء طبعا. هاي سلطان هلا وعيني. ارقام الهواتف للمشاركة ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق هي 07802-114115 و07802-116117. بإمكانكم المشاركة عبر الواتساب على 07202-114115. جاوبونا على السؤال اللي يقول شو وقت آخر مرة سويت شي زين بحياتك، شو وقت آخر مرة سويت شغلة زينة. شنو عندنا اتصال؟ يلا. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أنا أستاذ سلطان، شلونك؟
0: الله يسلمك يخليك. من جاية؟
1: الله يسلمك وياك. منال.
0: منال أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك أستاذ. هذا الموضوع هو ورهانته الشخص.
0: هو وشنو
1: يعني؟ هو ورهانته.
0: رهاوته
1: يعني جاك. يعني جاك مضايق صار حشا يعني حشا زيني. جاك دليل يجي مكسور يكسر الخاطر انطيته وراها بس يترهى.
0: الله
1: ماكو والله رأسا يطلع لك وجه ثاني قبيح. يعني ما أعرف
0: ما شايفته بحياتك.
1: اي والله
0: اي والله.
1: او اي او يستغلك مثلا. اني مره من المرات مثلا ما مساعده يعني تنظم الغرفه، تنظفها تسوي موظفه عندنا في الدائره.
0: زين
1: اجت بجد امتحانات بنات وما ادري شنو
0: يا
1: يابا انطيناها
0: انطيتها. زين
1: تيجي ثاني يوم نافخه ولافطه وما ادري هاي يعني شو تسوي بروحك. والله غميت روحي. يعني كانما استغلتني واني اموت من هاي الساعه.
0: نافخه مسويه هاي يعني ذني التجميل وهاي
1: يعني بوجهها يعني
0: شنو يعني هسه لو نافخه لو ما نافختي هسه يعني
1: شنو نافخه لا تلح نافخه.
0: يلا نافخه يلا. صباح الخير اهلا وسهلا. زين اوكي.
1: يعني تتنحس من يجي امور او تنطي وترجع النوب تصير انت مو خوش عادي
0: حشاش
1: دعوة انت تدروا شنو المشكلة يعني انت يعني معاني هني اجت يعني انا اوكي تجي ايام اقدر انطيك، تجي ايام انا محتاجتك.
0: صحيح
1: يعني البشر يعني
0: منال هذا يخلي عندي شرط فعل انه بعد ما تسوين.
1: والله حاولت ما اسوي بس كذب ما اقدر يعني تجي ايام اقول لا بس تجي ايام ما اقدر اسيطر على قلبي اضطر انطي.
0: الله حلو
1: يعني بالاخير احنا بشر يعني عندنا
0: اي طبعا يعني لازم يكون اكو بداخلك انت هذا الموضوع، خصوصا احنا مجتمع متعود يعني الى ان يقدم الزين حتى وان طلب من عنده بطريقه معينه، بس بالتالي هي يعني كثره الردود او كثره النتائج السلبيه على هذا الموضوع يخليك انه انت تفكر بعد مرتين قبل ما تسويها.
1: يجوز بالفلوس اي يعني ما اداين ممكن ممكن افكر
0: ايه.
1: بس مثلا مديرنا يعاقب موظفه ويانا وهي ادري بها على حق لا والله قلب الدنيا اموت بل يرجع راتبه يلا ارتاح.
0: حلو
1: ايوه ومع العلم انا من يعاقبوني ما حد والله يا استاذ
0: شفتي اذا بالتالي عديش تسوين الاشياء اللي ما تجازين
1: يعني لا
0: او تعود عليك بالفعل
1: ما يعني ماكو ولا اول
0: ما تعتبين عليهم منال.
1: مرة واحدة ذاك اليوم والله عتبت يوم باعوا انتو ولا اعترفوا قالوا ايه والله صدق
0: هاشي
1: ورجال ونساء ما
0: احكي
1: لك بس على
0: ايه
1: والله يقول ايه والله. قلت لهم انا اتعجب يعني من انتو تدرون بي اني من ينقطع راتبكم اني اول واحدة اروح ارجحهم قال انتو ليش من تشوفون شي يخصني ما ترحون
0: تغلسون
1: يقولون انتو تقدرين تسوين بس احنا ما نقدر.
0: شنو مبررهم
1: يعني هذا جو هم يقولون انت تقدرين المدير تقدرين عليه احنا ما نقدر.
0: هاشنو ما مو مبرر هذا صح؟
1: اي والله العظيم
0: مو مبرر.
1: مع العلم المدير يمكن الثاني هالطوله وياه اني اي يعني غيري مثلا يتهذن امهات الدلع ديشوا ياهن الامور بس اني لان شاطره ما يقدر يستغني عني هذا يعني انا كفيله الله لو ما شطرتي 100,000 جلاق يرجعني
0: لا
1: اي والله يعني واحد غيرتي بس انا بقول لك لي شايله شغله شاطره مؤدبة بتعواجل بس غيره كفيلك الله. الله يعطيني كل مرة رجال أطي عشرة.
0: أي حلو. أنت إذا ما تردين تخابرين براحتك بعد تتخوفين. على راحتك انت، الموضوع اللي يعيش بيش خابري ما يعيش بيش عوفينه مالك، روح شوفي غيره.
1: لا درجه والله راح
0: ابابه لا يعني. الله خليك سسنا وين. تحياتي لك، شكرا جزيلا يا ورده، تحياتي لك، مع السلامه. باي باي. هلا بك باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: لا
0: الو هسه شو تحكي وياي؟ تحكي وياي بصفك ويا من تحكي؟
2: اقول لك ادري مو طولت، ايش اسوي لك؟ طولت
0: منو بصفك؟
2: كلاخذ رقي، كلاخذ رقي.
0: تاخذ رقي اي بالعافيه. منين انت تاخذ؟
2: من على الطريق من قبل الجزيره.
0: ها حلو. اي
2: اي لا
0: خوش فاكهه من هناك، السمك مالتهم هم طيب هناك.
2: اي هم مالتين.
0: اي زوري وهاي اشياء جايبه.
2: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
2: اخبارك؟
0: سولف لي، شو وقت اخر مره سويت شغله زينه؟
2: بارحة.
0: حلو.
2: رحت للمجمع طبيت لقيت هيلوكس.
0: اي
2: 26 طابق.
0: اي
2: يابا ها قال عندك شطل؟
0: حلو.
2: قلت له لا والله مو عندي.
0: اي
2: لا لا شلون لا، قلت له اصبر.
0: اي
2: طبقت باب العمارة طيت الباتري.
0: طيت الباتري؟
2: اي فتحت الباتري.
0: اي
2: طيتها شغل ورجع لي.
0: حلو.
2: ثم كانوا بعضة عرب جايبين طلي.
0: اي
2: الجماعة قاعدين.
0: اي يعني يعني اذا بالتالي ذولي خلينا نقول ضيوفنا.
2: اي طبعا. لا عمي شاي في ما قبله. قال لا يابا.
0: حلوة. شنو شنو اللي اللي يعني خلينا نقول من رد فعل بعدها صار عندك؟
2: ما يعني رد فعل انه انا مثلا الحمد لله وشكر يعني قدي بعد ذاك هذا
0: أوكي.
2: هذا الإيثار ماكو هذا. أي. الأخلاق الفرسان مش تريد تقولها تقول عليه.
0: أي.
2: بس ولو هي راتبها قليل.
0: أي. هي ما لها راتب
2: بس يعني بعدها
0: ما فيها. اي والله بالعكس مرات تكون مكلفة
2: أكثر. اعرف هي اعرف هي مكلفة أكثر هي أحيانا
0: فاتورتها مرات تكون مكلفة عليك.
2: اي تحط نفسك في مواقف.
0: ايوه
2: بالضبط.
0: أي. صح
2: تنحرج منك.
0: طيب
2: عادي رجعت هيجي. يعني انه يعني هو بالمناسبه طبعا هو اختبار اختبار للنفس انه انت بعد عندك قابليه انه تقدم يد المساعده لاحد.
0: اي حلو هي هاي.
2: وهذا طبعا هذا كل ما يزيد العمر يعني تكبر بس بالسن تقل عندك هاي هذا الشغف بالمساعده.
0: اي هو هذا. اي صحيح.
2: اي اهم شيء الشغف.
0: حبيت إيثار وشغف اثنين من صعبات خالد اثنين وانت مشتري رقي.
2: كلش اي كلش شلون رقي.
0: بالعافيه.
2: فتش لك صوره.
0: الف عافيه حبيبي، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك، مع السلامه. ضوء القمر شلونك اخ اخبارك؟ الحمد لله زين. تفضل. حلو. محمد رسول تورع يا دكتور، احسك تفرفر على شغله.

0: يلا شوفوا على مدى الوقت الفات كان اكو ردود افعال يمكن مختلفه ومتفارقه ومتفاوته ما بين المستمعين على موضوع انه هو يسوي الزين، وهذا الزين اللي هو ممكن اكو جزء من عندهم ينعاد عليه، وهو يعرف يقينا انه هذا ممكن ينعاد عليه بالسلب، واكو ناس تقول لك لا انا اعرف انه هو راح ينعاد عليه بالايجاب، واكو ناس تقول لك لا انا اسويها لا انتظر ينعاد عليه بالسلب ولا بالايجاب، انا عادي ما عندي مشكله اسوي وخلاص الموضوع. إذن بعد احنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شو وقت اخر مره سويت زينه او شغله زينه لاحد بعد ما طلبها من عندك. ارقام الهواتف على الواتساب حتى مباشره تجون تشاركونه 0720114115 و 0780211617 و0780211415. والله يعني محمد رسول انت بعيد عن هذا الموضوع، بالعكس وين اصلا منك يبدي الوفاوي، انت بعد ما خلصت في اخر واحد، انت اخر كائن بشري على وجه الكره الارضيه من 8 مليار وفي وين زين. ايه لا مو دا شو زين محمد يعني وياك دعوه اثنين واحد دوا ناخذ اتصال. الو نحيس. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله،
1: شلون الغالي
0: اخبارك؟ الو مرحبا، شلون الاخبار؟
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك يسلمك كل الهلا. سولف لي شو وقت اخر مره سوى الزين؟
1: والله احنا اهل التكاسي دائما نسوي زين.
0: شلون
1: يعني؟ مثلا نوصل الحاله عنده مشكله
0: توصل على ببلاش قبل الفلوس،
1: مو اكو نوبات يشخصون بالمصاري
0: يعني بفلوس تخوم محمله مني
1: مو مشكله. مثلا انا ذاك اليوم كروه اسمه 3000 دينار يريد ياخذ خبز يسوق وياخذ شيء يسمونه سمشايه وهاي كلها 3000 دينار. خلص العده مشكله نقدر مثلا نساعده الضاجة نواسيها.
0: اي امشي هاي عندكم
1: هاي اي امشي هاي حتى اليوم
0: الضاجة لازم تواسوها تو. ذاك اليوم 750 الباقي ما موجود عندي خرده عادي ضيعها.
1: لا سلطان ذاك اليوم واحد الرجل مزوج عليه
0: ايش قد لئيم هذا
1: تشكيلي واي انه تقول لي اقدر ابات يومك في يدي
0: الله نو فوقها. حلو موضوع جميل. زين
1: والله اليوم اخر زينيه سويتها
0: بالدعش الصبح شنو؟
1: اي والله بالميدان جاي امشي بالسياره شريت اماره طابه بالعمر قالت يما الجو حار ما اقدر امشي قلت لها على بختي والله صعدتها وين توصلين؟ قالت انا للتخاعر. قلت لها صار اوصل ببلاش فطبيت على الرصاغي فتدري هناك بعد كراوي فهي يعني اشتحت قالت يما دبني هنا قلت لها يما ما ترم قالت لها يما على باب والله انت وخلق الله لكم ما قصرت قلت يما هاي 1000 دينار صعدتها ذني الكيان قالت لها يما رحم الله والدي.
0: حلو عاشتيتكم جيد حبيبي. تحياتي لك حبيبي.
1: سلامي
0: لك تسلم يا وردة. هلا بك مع السلامة. زهراء كاتبة قبل شوية صلحت شاشة القلاية الهوائية بإيدي. زهراء أوكي حلو عاشتي زوزو حلوة. وردة كاتبة مساء الخير مساء النور شكرا جزيلا. أي والله جميلة بالبيت عندي. ورود كاتبة جعلت لي هدية أحبني إطلالة جديدة. شو هاي سويتي ورود؟ ما أعرف هاي سوالف مال تيك توك ما أعرف. المهم عندنا اتصال، يلا طينا اتصال خلينا نشوف والله منو مسوي زين أو شو كده خمر مسوي زين ناخذ اتصال. ألو
2: مرحبا
0: أهلا
2: شلونك؟
0: أنت سوي زين؟ أنت مستحيل سوي زين
2: تدري أنا بحصات بعدك والله
0: إيه؟
2: أنا مخابرك اليوم حتى أقول لك بالدقة طلع نفس الموضوع اول شيء انا ما فوت البارحه الاصوات اللي تسمعها بالفويس.
0: البارحه شنو؟
2: البارحه الفويس كانت باصوات ضحك وهاي انت صديقك.
0: اي عادي انا صديق زين.
2: صديقك جاي شوف جاي اتكي على صديقك.
0: لا اي صديقي اي عادي صديقي اي
2: المهم
0: بس هاي وداز لك يعني. ها اوكي اي
2: البارحه دا طبيت الفرع مال اهل الفرع مقابل مع صاحب الوطن فشوي هذا تجاري الفرع.
0: اي صحيح
2: اي ف وإضافة إلى هذا يفترون منا يطلعون على الكرادة داخل أو على الخارج ما يروحون حتى قاعد على المسرح بالازدحام.
0: صحيح إيه طلعوا منا.
2: كيف هوس هنا أنا فإحنا طبيت الفرع عبد الزب بالسيارة عبد أطلع فشفت بنية وياها مرح طبت بنيام عمالنا
0: زين
2: عمالنا سمعوها حكي
0: ايه
2: فهي حكت عليهم ما ادري شنو غمتهم وهي اللي تمشي مثلا اللي تمشي بالوجه فرجعت ديها يتغمتهم
0: عاش ديها ايه عاش ديها
2: فأني عرضت قدامها قلتها من الولد حاجات ايه قلت لي ذولا كلهم
0: ايه
2: فبين ما اعزب بالسيارة هي راحت باتجاه المعرض
0: زين
2: كانها راح تسوي مشكلة إذا ايه. طبت الجو الإدارة تفصل
0: زوالي صار الفصلة جماعية
2: إيه فرحت أني على المحاسب اللي ايه. اللي علينا
0: إيه
2: مو الإدارة فوق أصغر
0: إيه
2: قلت لحبيبي واحدة اثنين ثلاثة وهذا وليش صار وهسه البنين ذا قال إيه ذني توهن طبنا من يمنا إيه قال حس أوكي أنا راح أتخذ إجراء باكرابي راح
0: زين
2: راح للولد
0: ايه.
2: أنا ورا شوي رحت كل الوجوه ضدي
0: زين
2: اول احجاه طقت ابوك التشع عليك
0: ها
2: التشع عليك وليش تدافع لها وانت ليش تسولف هيك وهاي وتصاحبنا تحرقنا هاي قدام اللي كان الحكي قدام اللي رحت حكيت له اللي قلت له الولد ترى هيك وش سووا
0: اي
2: اللي ضوشني اكثر انه اللي حكيت له ما دافع لي يعني ما قال يا ابي ولد تصرفك
0: شلون يعني مو خوش
2: فهو ضل هيك صافا هذا
0: عشان هسه تاخذ اجراء وتاخذ اجراء
2: ها
0: لعد شنو هسه تاخذ اجراء وهسه تاخذ اجراء اذا
2: اخذ التكرام عوده مال ما صح راح عليهم وظل واقف في سمع حكي قالوا له يابا احنا لا حكينا ولا شيء
0: ايه.
2: قال عاد مو غمتكم قال له هي مو راح احنا ايش علينا
0: ويلي
2: انا هنا انا بحيث الكل قال كنت ايش عليك بعدين كنت اشك بروحي انا مدى اشاقه والله دا احكي جد كنت اشك بروحي انه معقوله اللي سويته غلط
0: لا هو مو غلط مو غلط بالعكس
2: زين هل اللي سويته صح ويا ناس الغلط
0: اي صح ويا الناس الغلط
2: زين انا لو صاعد للاداره وقال لهم
0: أي.
2: ثق بالله اذا يرجعوني
0: كان يوم بس تداوم
2: والله بس انا داوم زين انا ما وصلت هيك وعديتها انه اوكي اقل الخسائر البلاي انت مالك علاقه هسه حتى الله سبحانه وتعالى بالقران قال لك انت غض البصر
0: اي
2: ما قال لها هي انت مثلا هيك وهيك ولا شفتي ولد روح بغير شارع
0: هو تتعامل انت باخلاقك على اقل تقدير تبرها اختك تبرها وحده من قرايبك
2: وقالوا لي شنو انت قابل اختك قابلت مدري شنو وانت شعليك وتدافع لها انت لعد عندك شيء وياها بحشت الشقه سامع يقول لها بحشت الشقه ظل ايدك ظل صراحه انا ضحيت والله من البارحه لحد الان والله باوع ان انا ما سويت شيء غلط ليش افترضت
0: انا ليش افترضت يعني هي ترجع بالاول بالاخر اول خطا اللي هم خطاهم اثنين الشخص اللي ما عرف يتعامل ويا الموضوع وكان لازم
2: هو يعني ذاك هو هم ذول اصدقائه حتى لو هو فوقهم صديقنا يعني هو
0: حتى لو على اقل تقدير بعد لا حد يسوي خلاص ما حد النقاش ممنوع
2: لا مو هم حكوا لا واحنا ما سوينا هالشيء الاداره تعمل طب مننا أنا وتروح وما ادري شنو احنا ايش ما ادري نشعدها وما حكي هذا
0: ما
2: ساكو سنك
0: يعني حتى لين احنا عندنا دقيقه راح يخليك انت بعد ما تسويها مره ثانيه هذا الموضوع
2: شلون
0: هذا الرد الفعل ممكن يخليك بعد ما تسويها مره ثانيه
2: وياهم لا
0: اوكي
2: واليوم شفت بوقه وما فكيت حقي
0: اوكي للاسف
2: في مالها
0: تحياتي لك حبيبي احمد العامر انا جاني واحد اخذ قطيه حليب من محلي وقال بيتي ورا محلكم رجال كبير وراح وهي روحه سيد علي الموسوي السلام عليكم وعليكم السلام شكرا جزيلا يلا فاصل قصير ونرجع

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشركات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا عن الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. النزاهة: إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دونما بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار. النفط: بشأن رفع أسعار المنتجات النفطية، يتعلق بالجهات والدوائر الحكومية ولا يشمل المواطنين. الإعلام الأمني يعلن استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلمشة ومندلي. الإعلام الأمني: تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة نارين ضمن قطع عمليات ديالا. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم، إن كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. القيادة المركزية الأمريكية أعدنا توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. موسكو تكشف عن تقدم في التفاهم مع واشنطن وتبحث عن حلول للنزاع الأوكراني عبر قمة ثلاثية. طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم بالمناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها وعيش الجو.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
6: كم بدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشو يعني.

طبعا مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لليوم, وسؤالنا اللي يقول شو وقت اخر مره سويت شغله زينه او شيء زين الاحد, وشنو كان رد فعلك على هذا الموضوع. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115 و0780211617. بامكانكم المشاركه على الواتساب على 0970011115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة على بالتعليق على التيك توك على حسابنا اللي هو إذاعة الرشيد, بتتابعون البث المباشر وتكونون ويانا دائما متفاعلين. سمعني يا أبو النايل.

شوفوا هسه من خلال الساعة الأولى طبعاً كان أكو هواي ردود أفعال على موضوع إنه شنو ممكن يسوون أشياء زينة، وأكو ناس قالت إنه إحنا نسوي أشياء زينة لأن إحنا عاجبنا نسويها، أكو ناس لا قالت إنه إحنا بدنا نسوي أشياء زينة لأن بصراحة نكافئ الآخرين وممكن نعتبر إحنا جزء من الاستثمار بالأشخاص اللي إحنا نعرفهم، وهذا شيء تابع إنه طبعاً إنه كان أشخاص مريح ممكن يكون حتى كأفراد. أكو ناس تقول لك لا أنا هذا بالموضوع الشغلة الزينة اللي أسويها تحتاج من عندي جهد، فلذلك أنا ما أريد، بناء على ما سمعته أو صار أو ممكن كان أكو نوع من الردود الأفعال اللي موجودة على نفس الأشخاص، فإذا بالتالي الموضوع مختلف يعني من شخص إلى شخص تختلف الأمور، أنه أنا أسوي زين ما أسوي زين، ممكن هذا الزين ينعاد علي بالإيجاب، ممكن ناس تقول لك لا هذا لا ينعاد علي بالإيجاب ولا كل شيء، أنا أصلا ما أريد هذا الفكرة من الأول. ناس تقول لك لا أنا عندي حلقة أو مجموعة من الأشخاص فقط هذول اللي أسوي لهم أنا شغلات زينة، البقية للتالي ما أسوي لهم لأن ما حد بهالحياة، هاي مال النظريات مال ما حد بهالحياة تستاهل إنه أسوي له وشنو إذا سويت له، يعني هاي الأشياء اللي ممكن إحنا نفكر بها. بس بالتالي هي تبقى الفكرة الرئيسية إلى أنه هنالك شيء جيد أنا سويته من طلبة من عندي شخص معين وسويت اللي هي بود وحب وسويته مني ومن كيف، يعني خلينا نقول من داخلي أنا سويته بدون ما أنتظر إنه يعني رد فعل من أحد أو ممكن تفصيلة معينة من شخص. على الواتساب 0720114115 عفوا، وعلى 0708021617، وعلى 0780211415. طيب.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: كيف الحال؟
0: والله بخير الحمد لله. شلون الامور؟
1: منيح
0: منيح، ما تنجرها تجره.
1: شو وليت
0: اخف شوي اكثر. شنو شو وقت اخر مره سوي زين لشخص؟
1: ما خلص زينات يوميا.
0: يوميا شنو؟
1: يوميا سوي زينات.
0: يوميا سوي زينات. شو وقت اخر مره؟ اليوم سويت، البارحه سويت، اليوم وانا الو اسمعك. ايه
1: شنو الموضوع؟ شو اليوم صوتي قطع؟
0: ما ادري نيتك مو صافيه. زين
1: لازم تشكك، ما تقدر.
0: ما توقف بحلقي، ما اقدر احكي بعد، لازم احكي.
1: ايه
0: لا يعني ما يعني الموضوع مو شخصي. لا هي تيجي توقف بحلقي، ما اقدر.
1: ايه لا ادري
0: ايه
1: ولا شخص.
0: لا يا ما صدق ايش سويت اليوم؟
1: والله بسلاطين تعرف انا موظف الدائرة، يعني تعاملي هو المواجهي. شغلت هو الموظفين، تعرف موظف الدائرة وموظفين وياك شغلك شغلهم منك. فيجي يكير لك كتابي موجود يلك وانتر شنو بيها مجال يعني مو موافقات خاطف مرة سوالي.
0: اي بس اطلع له مثلا جيب لي هيا
1: يعني كتابي اوقع انطي خاطف يعني كتابك توقع مش اموره تعال اخذه وكان الله يحب المكتب.
0: زين هاي غيرك يسويها لو انت هيك؟ هو جزء من عملك؟
1: هو هو هو جزء من عملي، بس هو مو يعني مو من حقه يجي ياخذ من عندي او يجي يتم علي. يعني انا الفتره اللي جبت لي
0: اياها
1: اوقع البريد وارجع
0: له. انت تكمل الدزه بعد ما لخص.
1: اي بس هو اللي كان يعرف يعني انه البريد صاعد واصل يمي. فيجي اكو بيه قبل يعني اعطيهم خبر اقول له انه الكتاب مشت اموره. مو من القسم المختص.
0: شنو الاسباب الموجبه ان تعلسه وتقول له ما بعد ما واصل وما هاي؟
1: اسباب موجبه علسه؟ لا ماكو شيء، ماكو اسباب يعني موجبه خلينا علسه. انا اقول لك انا اذا اكو شخص مثلا هذا يعني لا تنطونه كتابه اكفد مشكله، اكفد مشكله
0: عليك. انت مثلا واحد موظف ما مقتنع، كنت بمكان في يوم حكى له حكايه، هو مزعج، تعامل وياك بطريقه مثلا
1: ما لا لا بصراحه ما عندي.
0: ها ما
1: يعني اكو هواي عالم، واكو عالم يعني مسوي لها اني وهاي هاي سمعتها انت وراجعت لي حاجه
0: بشيء مو
1: طبيعي ما
0: له علاقه. اي
1: ما انتظر من عنده سواه مسوي هو اول التمارين هو هذا شغله يعني. هو ما متقبل عليه ولا راح اشيل قطع ميزه بنجمه او اخليه مفضلات. هو شغله يا حس الحاله حال اي كتاب موجود. يبقى في حال جان انه هو مستعجل او عنده شغله معينه او يعني مصيريه اوكي امشي لي هذا كتاب مو ضروري ومو مستعجل اقول له موجود بالبلد الشخص اللي يطلب في الكاميرا اقول له اخذ وقت بالبلد. بس احنا يجونا ذول المحافظات مثل المتريات عنده كتاب شخصي وجاي يريد ياخذه ويرجع به.
0: اي هذا تسهل الامر.
1: اي
0: ياخذه. اي سهل الامر انه خطيه ودا قدر ابو هاي.
1: اذا قدر ابو جاي مو مال ينتظر كتاب ولا كتابكم والمدير الاجتماعي
0: ولا احنا شنو هاي مال كتاب ولا كتابكم تخبل هاي احلى وحده بالحياه. احلى فقره كتابنا وكتابكم في يومين وبعدين يجي المدير راح نباني. عندي عندي عندي فسال، فليش دائما المدراء طالعين اجتماع؟
1: والله باوع هو هذا انا السؤال طرحته مسبق.
0: اي
1: طرحته على عالم يعني هم متعاملين ويا المدراء. سؤال المدير شغله بالدائره لو خرج الدائره
0: حلو
1: قرر لك شلون. قلت له ليش بريد المدير الوحيد من دون الدائرة كلها من دون مدراء أقسام من دون مدراء شعاب ليش من يوصل يمه يتأخر البريد بدل ما يمشي بنفس اليوم أو ثاني يوم يتأخر يمه من يومين إلى ثلاثة؟
0: صح
1: قال مو شغل المدير عنده ارتباطات عنده مدير أعلى عنده وعنده نقاشات وعنده مداولات وعنده اجتماعات وعنده لقاءات فذلك من الرزات من الصراحه يعني ما
0: دافع عن بس بس شغله المواطن الموظف يعني اهم من هذين المداولات اللي هن ماكو شيء. شلون
1: اي بس اكو شغ... السلاطين اكو شغلات يعني حتميه يعني غصبا علي انه هو يعني مرات هو شغلات ما رايدهم تنتظر غصبا حتى يروح يعني مثلا
0: اي هيك
1: مثلا يعني. يجي انت اي وحده من عندك وحده من عندهم مثلا مديرك رئيس الاعلى ما تسوي متخصص بالسجاره يعني شلون؟ واكو فت قضيه تنثار على الدائره ولازم يطلع هو يحكي بيها زين بهاي الحاله شلون؟
0: اي
1: القضيه ما تنحل بيوم ويومين
0: لا لازم يومي راح السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام
1: روح ينطي يلتئل ويجاوب فهي هذه واحدة من الشغلات من غير المداولات من غير المعوقات الداخلية
0: اللي يعني أمشي لهم إياه معاقبهم
1: والله بصراحة أبو السلاطين أنا شفتها حقهم أكو صحيح حقهم بيها ما أكو بيها لا
0: زايدات لازم أكو بيها زيادة
1: اكو زايدات واكو فيه كلام. يعني يحكي ليش ابن بركه اكو زايدات كلش للتالي. يعني بره تعبان يعني بل بل بل بل تعبان وما خلص. زايدات.
0: ما خلوه على باكر عفوه هسه مو وقته.
1: اي خلوه على باكر انا هسه تعبان ومشتغل.
0: لا طبعا هو هو هو بالعكس هو يتمناها تقولها حتى يعاقبك.
1: اي هو فعلا يعني
0: اي والله
1: هو اصلا ما يناقش اكو مدراء ما تناقش
0: ما اي قبل عقوبه تجيك تهلهل اي
1: لا اكو بي لا اكو بي اكثر يعني اذا يعني تناقش وياك والله يعينك ويساعدك
0: ولا شو اي بعدين تشرخك بيه
1: تقول لي
0: امر
1: اداري الله
0: يحفظك بعدين تجيك تون زين طيب تحياتي لك حبيبي القلب شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيبي هلا بيك مع السلامه باي باي ناخذ بيان اتصال الو يابا
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله شلونك حبيبي الله يخليك بسلمك من وياي من وياي
2: ابو الكيوكيو
0: عماد ها هلا ابو الكيوكيو اي ابو عماد
2: عادلك حتى ما تنساني
0: اي اي عماد عماد كيوكيو اي
2: عافيه
0: عماد دزوا لي فيديو اكو واحد كيوكيو صفره ما ادري وين ساف اي اي دزوا لي قالوا هذا يمكن هو نفس المستمع اللي خابر
2: لا لا صوت بيضه الحمد لله
0: بيضه هو صفره اي هم داق محمل بيها اربعه طالع طريق خارجي اي
2: عادي يعجبوك ذول هاي السوالف
0: اي يعني زين شو وقت اخر مره سوى شغله زينه عماد
2: والله قبل كم يوم
0: شنو
2: طول عليك والله طلعت النيلية الصراحه من بابنا لقيت السياره مع جيراني بنشره ما يدري هو
0: ما يدري
2: تحت التاير يلا شاهد
0: ايه؟
2: تحت التاير
0: اي
2: رحت لبنشر
0: اي
2: طلع لي مو بسمار مو بس اثنين مو واحد
0: يابا
2: اي والله اثنين
0: بس هو جيرانك جيرانك يعني تعرفه ويعرفك وصديق وهذا
2: اي
0: اي اي
2: أيه. هو كان مسافر يعني عندك سيارتين مسافر هاي وهاي مبقيها
0: ها اوكي
2: ايوه طلعت رحيت خذته قال لي بيت رايفي اثنين قلت له عادي سويها
0: اي
2: سويت يعني رجعت التاير اجى وانا جداد شافه قال لي بجران ثاني قال ترى سيارتك بنشر
0: اي
2: هذاك اللي غير خطيه قال له وين قال هاي يعني والله ما حد بنشر ثاني سويت يا معوض يا
0: حلو والله عشت ذاك ها يعني أنت سويتها بدون ما تقول لي
2: بدون ما يقدر صنع يدري
0: بدون ما تقول لي أوكي
2: جاري الثاني جاي يقول لي ترى سيارتك بنشرة ورا ما جو
0: يعني ايه ايه
2: بنشرة سيارتك ما عليها قال أنا ما مشي قال والله أبو حاش متى بنشرة كان تاير نازل هذا هطيق الثاني سوي أول شيء سحمة قلت له
0: أمرك ايه عشت ذاك والله حلو
2: وجارك شوف اكثر من اهلك صحيح
0: طبعا طبعا جارك جارك افضل افضل من هواي ناس دار مدايرك بالمناسبه
2: طبعا الحمد لله ما صار شيء يعني الحمد لله
0: ممتاز اي بس ممتازه يعني هي هاي يعني اولا شكرا لك انه هاي مبادره من عندك كانت جيده وجانب ثاني انه في بعض الاحيان احنا نحتاج انه احنا نبادر يعني احنا ناخذ خطوه المبادره بان نسوي شغله زينه بس مرات مثلا يعني انا سالته قلت لك هو جارك جارك يعني كلش لين مرات مثلا احتمال واحد تلقى يفهمها بطريقه غلط والله يقول لك مثلا والله شفت ولد هذا عماد هنا بيتهم بس ما يشوفك التاير وطار وما ادري يعني شايف احنا مجتمع نحب الاقاويل ونتداولها بطريقه كلش حلوه يعني ايه
2: اي عافيه
0: اي نموت على هالسالفه هاي. الحمد لله عاشت ايدك.
2: سوي زي عند ربك ميضيع والله كريم.
0: هو يوم ربك ميضيع طبعا 100%
2: مو صحيح؟
0: ايه
2: على قولت على قولت المصري خيرا تعمل شرا تلعب.
0: شرا تلعب اي والله صدق ايه.
2: والله كريم.
0: طيب تحياتي. لا حبيبي تحياتي لك. تسلم يا وردة شكرا جزيلا. خلينا نوجه تحية طبعا لصديقة العزيزة والزميلة الإعلامية الجميلة لنا الزهاوي. تحياتي لك. مساء الخير. شلون الأخبار؟ من زمان منور التيك توك. الدي جي المدينة يعتقد جلوس خطأ. لا صحيح لأن القنفة كبيرة ولازم تكم روحنا. وإحنا بمناسبة إحنا إذاعة نبث عبر السوشيال ميديا دعما لكم فقط يعني ولا هي انا بالاذاعه لازم اقعد شو ما اريد اقعد. تحياتي للدي جي عبر

0: اي بطلع
1: اي شوي يقول له خفف
0: اي وضعها ذاك ما تنقل بعد
1: اثقل قل له اثقل
0: اي
1: طيب حلو اذا هاي اخر مره سويت شغل زين تحياتي لك شكر
0: قلبك
1: شكرا يا ورد هلا بيك زهراء كاتبه نور وساره وين نور وساره منو ها والله ما ادري زهراء ناخذ اتصال الو
2: مساء الخير
1: اهلا
2: الحبيب ابو صلاطين
1: يا هلا ومرحبا دكتور منير جميل
2: شلونك اخي العزيز
1: شلون الاخبار
2: والله جدا مشتاقك
1: تقبل هي دزها نقص لو هيك لو هيك شنو شلون يعني
2: المفروض
1: مفروض
2: اي بس النحاس وصلت لهالدرجه
1: معقوله وصلت لهالدرجه شوف هو احنا مشخصين انه هو نحيس هاي وحده بس نعم. بالتالي ان يكون نحيس وبخيل لا
2: انا ادري بيه
1: يعني ذيك مرة يعني طلبت الموضوع منه بالاسم وما حس
2: والله الصراحة يعني أنا يعني مستغرب لأن هو الرجل
1: أنت مصدوم أنا أدري بك مصدوم أنت أنا أعرف أنت اليوم في حالة صدمة أدري بك أنت حقك
2: أي بالله
1: أي أدري بك حتى وجهك مقلوب أي
2: حتى وجهك
1: أصفر هذا أدري به إيه قوة تحكي أنا يلا ما يخاف يا أي طيب شو وقت آخر مرة سوى الزين شغلة زينة سويتها الواحد
2: البارحة السبعة مو بس واحد وايد خاص
1: البارحة بس اي اوكي
2: جتني دعوة
1: نعم
2: بمزرعة خطوبة
1: اي
2: صح
1: نعم
2: و بصراحة يعني انتوا لكم الأولوية بس
1: اي
2: يعني الفعاليات الأخيرة يعني ما كانت في المشروع المطلوب
1: ها
2: والله فلم لبت هنا انا
1: اي قلت لهم يا ابو خلاص اي
2: ابراهيم ماهر والولد
1: عبد الصافي تحياتنا
2: والله مفهومه
1: اوكي
2: ايوه او وصلت يعني طلعت مطربه
1: اي
2: بنات ثلاثه وياك
1: كلها صدفه سبحان الله انت وياك الموضوع
2: أيه. يعني انا اول شيء عوالي مطرب
1: اي
2: طلعت هم مطربه وهم خطيه جاي البنات وياها حتى يعني
1: اي يساعدوها
2: يتعلم الغناء
1: اي ما شاء الله حلو اي
2: والله
1: اي عائله فنيه
2: اي بالله كريم اي عاد سنتين ونص شيء عاد كل شيء شكروا من عندي يا قائد بشيء جميل
1: زين ايش سوى لك عفو؟
2: شكروا مني
1: شكرا يعني منك ما شاء الله عليك
2: الله
1: يكرمك لا بالعكس والله انت يعني كل العالم تشكرك بصراحه على هواي تفاصيل
2: انا خادم للمجال
1: لا العفو لا بالعكس انت رائع وجميل ونفسيتك طيبه
2: الله يسلمك
1: وبصراحه يعني بعد موقف النحاسه مال العنتين وانت كنت صاحب المبادره بالموضوع يعني انا اللي اشكرك كلش
2: خليه
1: هو حيتندم
2: اللي يجي برجع
1: عليه اللي يقوم بالباب يتوسل بسيطة مو مشكلة وصورة ونزله بالجروب
2: اي والله
1: ايه هو انا اقول لك احسن والله العظيم
2: اذا بصلاطين هسه احس اكون ندم داخلي
1: ليش؟
2: لان ما خبرتك
1: صراحة لا عادي تتكرر مو انت قلت اكو هواية فعادي
2: ايه
1: لا لا لا ما ولا تدوخ
2: ان شاء الله
1: اوكي يا حبيب قلبي تحياتي لك
2: شكرا خلاصين بس اخر شيء
1: تفضل ايه
2: المطرب وبناتها كلهم
1: 56
2: يعني اجره الغناء يعني
1: طيب ما شاء الله إيه. ما شاء الله لها قيمه عاليه يعني
2: ايه عالم دور وجوه
1: ايه دور وجوه ما دور فلوس صحيح
2: اي والله الحمد لله
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه خبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الآن الدولة تبيع الكحول بقى صدمة عرضت مصادرات المشروبات للبيع بمزاد علني في منتصف أيلول تعلن هيئة العامة للجمارك عن بيع مشروبات كحولية مصادرة ومتروكة بمزاد علني يومي 16 و 21 أيلول الجاري يشترط للمشاركة في المزايدة دفع تأمينات مالية بنسبة 20% من القيمة

يعني شوفوا هسه هم شفنا يمكن ردود أفعال ثانية ويمكن آراء أخرى في موضوع التقديم الأشياء الإيجابية أو الشغلة الزينة اللي أنت مسويها للأشخاص، وسمعنا آراء ما بين بناتنا الجميلات ما بين شبابنا الطيبين، حكوا عن موضوع أكثر من موضوع أكثر من جانب، شون ممكن مرات واحد يفسر الشغلة الزينة من يطلبها من عندك واحد أو خدمة قدمتها أنت لأحد وطلبها من عندك، وهذا كله يصب في صلب الموضوع إلى أنه هل لا يزال أنه إحنا نسوي أشياء زينة بدون ما ننتظر من عندها مقابل، أم أنه الأشياء الزينة اللي إحنا نسويها الآن قد تكون هي يعني خلاص نريد من عندها مقابل، وهو عملية استثمار كبيرة جدا في الأشياء الجيدة اللي إحنا نريد نخليها في حياتنا. هذا كله في بالك إلى أنه من الممكن أن تكون أنت إنسان تقدر تقدم شيء زين، ممكن تقدم شيء زين وياخذك الى مديات ابعد من هذا الجانب. ومرات في بعض الاحيان اكو ناس تقول لك لا والله انا يعني ما اقدر اقدم في الشغله زينه لان عندي فد رد فعل على قضيه معينه صارت وياي في يوم من الايام بعد ما اسويها. واكو مثل عندنا اصلا يقول لك زين تعمل شر تلقى، فبالتالي انا يعني خلص بعد ما اريد اسوي. ف هذا هذا هذا الشيء اللي دائما يكون هاجس عند واحد من الاشخاص او مجموعه او بنات، خصوصا طبعا المناسبه هذه تصير دائما عند البنات، يصير البنات دائما شويه عندهم حساسيه في موضوع ان الوحده تسوي شيء يعني شيء زين للثانيه. شباب هم عندهم هذا الموضوع، طبعا لا يمكن انه احنا نرفع الغبه عنهم، لكن هذا الشيء ضروري جدا. فكره البرنامج اليوم، فكره الحلقه، لانه في بعض الاحيان انت تسوي اشياء زينه تقصد من عندها طيب، تقصد من عندها الحياة الجميلة، تقصد من عندها الود، تقصد من عندها فشي جيد وينعاد عليك بالسلب. بعد ما انت تنطي رد الفعل اللي يجي بالسلب، بعد ما تنطي رد الفعل اللي موجود عندك، العالم تبدي او الشخص المقابلك يبدي يعاتبك على هذا الجانب، ليش دا تسوي هيك؟ طيب

الياباني انعكاس لما تعمل. طبعا يجب أن نقتنع إلى أن هنالك شيء مهم جدا في هذه الحياة، أن انعكاس لما تفعل. بمعنى اليوم هذا الشخص المقابلي قدرت احترمته، أنتظر من عنده قدرني يحترمني. هذا الشخص حسيته داس على ذيلي، أدوس عليه كله. هذا الشخص قدم لي خدمة إيجابية، أقدم له خدمة إيجابية. هذا الشخص كان صادق معي، أنا أكون واضح جدا. هذا الشخص كذب علي، هذا الشخص يشطب. هيك هاي لازم نعرفها، لأنه إحنا مرآة للآخرين. فلذلك ردود الفعل اللي مرات تكون عندنا واللي يحسها المقابلة كأنه أوفر، لا أنا صار هيك موضوع ما لا. أرجع وأقول الحكمة البارحة اللي قلتها، عندما تختارني خصما حاول أن تكون على قدر الخصومة معي. هي قاعدة. كل شخص اليوم يشوف المقابلة هو خصم، إذا إيجابي فإيجابي حلو، ولو خصومة ما بيها طبعا إيجابية، لكن رديف خلينا نسميها. إذا كنت رديف إيجابي إلي كنت رديف إيجابي إليك، ممكن أحسن. إذا كنت خصم إلي سأكون خصمك وأقف على، يعني أجعلك تقف على ناصية الطريق. هذا كله إحنا عندنا كأشخاص كأفراد، شغلات الزينة إحنا نسويها. مقابلي قابلني بسلبية، حقابله بسلبية وألغي ما حاطة من خطط في رأسي إنه أسوي إيجابي الآخرين. بس بالتالي على ردود الأفعال اللي شفناها من خلال المستمعين ومن خلال المتصلين ومن خلال الشاركة ويانا إذا كان من خلال التيك توك أو من خلال الاتصال، أنا أعتقد إلى أنه إحنا بدأنا نفهم اللعبة، استوعبناها، عرفناها. مرات افتراض حسن النية موجود، مثل أكو ناس قالت لك أنا أسوي ولله، افتراض حسن النية موجود، لكن اليوم مجتمعنا اختلف تماما. لا شيء يستحق أنه إحنا نبذل عليه جهد عالي جدا، بحيث هذا الجهد العالي جدا ممكن يكون شيء ينعاد علينا بالسلب. لا، من ينعاد علينا بالسلب أرجع الراجدي سبع جلاليق ما بيها. فإذا ننتقي الأشخاص الذين نقدم لهم الشيء الإيجابي، ننتقي الأشخاص اللي إحنا نريد نقدم لهم خدمة معينة، ونعول أو نبقى خلينا نقول نفكر أو نبقى نتأمل بالخير اللي رجي من عندهم. خير اجى من عندهم حلوين، ما اجى من عندهم يشطب تماما من القائمة. تمام، امورنا طيبة، نلتقي باكر بحلقة جديدة ان شاء الله. مع تحياتي لكم جميعا، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار والتأسيس لشركات تكنولوجية. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا عن الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ وقصف السعودية. النزاهة: إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دونما بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار. النفط: بشأن رفع أسعار المنتجات النفطية، يتعلق بالجهات والدوائر الحكومية ولا يشمل المواطنين. الإعلام الأمني يعلن استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلمشة ومندلي. الإعلام الأمني: تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة نارين ضمن قطع عمليات ديالى. الرئيس الإيراني: إيران لن تستسلم، إن كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا وليس البنية التحتية المدنية. القيادة المركزية الأمريكية أعدنا توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. موسكو تكشف عن تقدم في التفاهم مع واشنطن وتبحث عن حلول للنزاع الأوكراني عبر قمة ثلاثية. طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم بالمناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مش عارف، يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح سارح بهرب من الدنيا.

فيش شك بفكر فيك ساعات بحن مش لاقي اي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداري ومغمض عيني انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

بس فاكرت بروح نفس الأماكن يمكن أقابل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني، أغاني، وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يخليك لي
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي ويانا.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة. أنا وياكم وعموري، وتحية لكل المحبين وإلى كل الأصدقاء. اتقي شر من أحسنت إليه. واحدة من الأشياء الكارثية في مجتمعنا اليوم، الإنسان اللي أو في المجتمعات يعني بالعموم، الإنسان اللي تسوي له خير تلاقي من عنده إساءة. ومرات تقول والله لو أنا ما متعرف على هذا الشخص أو ما متعرف على هذه الإنسانة، مع كل احترامي يعني، أو هي تقول لو أنا ما متعرف مثلا على هذا الإنسان بالارتباط، بالعمل، بالصداقات إلى آخره، اتقي شر من أحسنت إليه. يا أخي يكون أكو مشكلة، يكون أكثر واحد حاقد عليك، يكون أكثر واحد مسيء إليك، يكون أكثر واحد يتمنى لك الوقعة حشاك واسم الله عليكم أو حشاك، هو أنت. يعني بالضبط شلون احنا نقول واحد يخليك بباله للأمانة يعني. فهاي واحدة من الأشياء اللي قاعدة تصير عندنا. شنو المواقف اللي صار وياكم وقلتي والله اتقي شر من أحسنت إليه؟ لأن هذا يطلع كل إفرازاته النفسية، كل عقده، كل جنونه يطلعها بيك، ما يروح على غير واحد، عليك. يعني أكو ناس كانت تتمنى مثلاً تحكي وياك، تتمنى والله، أكو ناس أنا شايفهم يتمنون إنه يحكون ويا هذه الإنسانة خطية. هو يرتبط بيها، يدمر حياتها، يخليها احنا نقول تمشي مثل المخبلة. يابا مو تحلم كنت بيها؟ كان يحلم انه تبتسم له، كان يحلم انه تسلم عليه. اذا اتقي شر من احسنت اليه. اريد اسمع من عندكم شنو الموقف اللي صار وياك، او شنو الموقف اللي صار وياك وقلتوا اتقي شر من احسنت اليه، على 0780211 4110 7801116 0964777 0114 115. نسمع تحية عموري كبداية الحلقة، وطبعا تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. خليكم يعني.

0: يعني شنو الدخول هذا الحلو عموري؟ الله عليك. عندنا اتصال. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بيك
1: حبيبي الاستاذ مهيم
0: ابو ملاك، حبيب الورد.
1: الله يسلمك، تحيه لك والعموري جميع المستمعين الكرام.
0: يا حبيبي يا هلا بيك.
1: الله يخليك، حياتي للجميع ان شاء الله.
0: يا هلا ابو ملاك.
1: الله يخليك استاذ مهيم.
0: اي
1: احنا الانسان يجب عليه ان يعمل خير
0: زين،
1: حتى لو كان الانسان المقابل مو زين. انت نعم. من تعمل الخير الله سبحانه وتعالى هو اللي جازي. يعني أتذكرك موضوع شوية يعني ممكن مضحك هو
0: زين.
1: فاليوم أكو شخص الله مطمئ
0: طيب.
1: فكان يساعد شخص يعني متعارف عليه أنه هذا شخص محتاج وفقير من الجانب المادي. فدائما هذا يساعد بالفلوس يجيب له طيب. يعني شيء شخص شيء محتاجه بالبيت
0: زين.
1: فذاك اليوم هذا اللي الله مطمئ ويساعد شاف ناس أفقر منه
0: طبعاً. نعم.
1: وأكثر أخلاق منه وأكثر دين.
0: زين.
1: فقام يساعدهم، قال هذا شوية شو عنده إشكالات وكلام، وبعدين هو بعد الحيلة ما يروح يشتغل.
0: طيب.
1: فتركه قام يساعد ذيك العائلة. فذاك انتظر فترة من الشهر ماكو. كل شيء ذاك الفقير على أساس إنه عرف إن هذا الشخص.
0: طيب.
1: يعني شلون نأيس منه.
0: نعم.
1: فمن نأيس منه؟ نزل رسالة. يعني بها غلط عليه.
0: ها هيك وصلت.
1: فقال ليش؟ قلت ما تستحق يعني الاحترام. فهذا صاحبي ما رد عليه، هو شال هذا الكلام بس هذا كان متعود عليه.
0: طيب
1: متعود عليك شلون صار عنده راتب شهر منك انت، فيعتبرك شلون انت يعني شلون قطعت رزقه. بس انت ما قطعت رزقه، هو مو انا موظف عندك انت.
0: طيب.
1: السادر وجه الله تعالى. فهاي شلون حاله نفسيه؟ بس هو لو كان هذا الانسان فقير، لو كان رجل محترم وتربيته صحيحه، حتى لو هذا يعني قطع منك وقام ما يساعدك، وهاي دائما المفروض تبقى على اخلاقك وعلى طيبه ودائما تشكر لهذا الانسان. بس هو اثبت لا يمتلك الاخلاق، وهذا الانسان اللي كان يساعده وتركه احتمال إذا شاف أخلاقه عالية احتمال يرجع عليه صاحبي. ليش راح هذا أيضا اختبار إليه، يعني راح يختبر أخلاقه يشوفه يعني ممكن يعني يتجاوز عليه لما يتجاوز عليه.
0: صح.
1: وأعرف حالة ثانية نفس هاي الحالة، بس ذاك الشخص الفقير شخص محترم بقى يتواصل ويا هذا الإنسان كاحترام. والله العظيم بعدين اشترى له السيارة على كثر ما كسبه وعلى كثر ما أخلاقه على كثر ما أخلاقه عالية.
0: سامي احنا ما نريد لا سيارة ولا هم يحزن، نريد بس واحد انه يعاملنا بإحسان. مو
1: اكيد استاذ مهيمن، اكيد يعني لازم الانسان يعني يشكر. يعني مثلا انا شفت منك موقف زين، لازم اشكرك عليه. يعني انت مو انت اليوم يعني انت اليوم ساعدني باش تساعدني، يوم الثالث ما ساعدني انت مو زين. انت ترى ما مكلف بي، انت مو والدي ولا انا موظف يمك حق قدرات شاري.
0: صحيح.
1: ايه فهي الحاله يعني ان شاء الله قليله هي، بس مثل ما انت قلت يعني هذول مرضى نفسيا.
0: اي حاله نفسيه انا اشوفها يعني. والله.
1: اي نعم استاذ معين، انا دائما اذكر هذا الموقف والله العظيم اموت من الضحك.
0: اي.
1: لان هي ترى الشغله تضحك. تعال انا اليوم قطعت منك اغلط عليك مرض. يا ابو شو تغلط علي زين؟ أنا مو يعني مجبور أطيق. أنا أطيق طيبة مني وأخلاق مني وكرم مني
0: زين.
1: يعني مو أنا قطعت منك خلاص الرزق على الله سبحانه وتعالى، لا أنت متعود تعيش على الآخرين.
0: نعم.
1: وشوف قد يكون الناس أفضل مني، هاي حالة نفسية. نعم
0: صح. أني أشكرك. نعم. أبو ملاك من الناصرية، هلا بيك أبو ملاك.
1: شكرا جزيلا.
0: متواصلين وياكم على 0780211411 5 0964 770 114 115. خليكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا، في كل دول العالم. يقدرون تواصلون ويانا على 0954-177-0011-4115-072-02-1617. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع المهمة اللي هو اتقي شر من أحسنت إليه. اتقي شر من أحسنت إليه. شنو الموقف اللي صاير وياك، أو شنو الموقف اللي صاير وياك وانت قلت اتقي شر من أحسنت إليه؟ هواية مواقف تصير ويانا وناس توقف وياهم وإلى آخره، لكن أول طعنة يوجهها هي إليك. وكو ناس عندها مرض أنه بعد ما تحسن إليه يحاول أنه ينساك من حياته. أنا هذه النظرية والله العظيم ما أفهمها، والله يا شباب هذه النظرية أبد ما أفهمها. لأن احنا تربينا على شيء أنه اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، اللي ما أنسى وقفة فلان. مرات عمونا قاعد نسولف انا وياه، يقول لي انا ما انسى فلان لما وقف وياي. مو ينهزم، وترى ما يطلبك شيء للامانه، بس هي محبه يعني، احترام يعني، مو عبالك فد شيء يعني، لا لا يعني ما راح تكلفك فد شيء ترى. فهاي واحده من الاشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها. اريد اسمع من اصدقائنا شنو الموقف، شنو المواقف اللي صايرة وياك أو اللي صايرة وياك، نقول اتقي شر من أحسنت إليه. شنو المواقف اللي صايرة ونقول اتقي شر من أحسنت إليه؟ شلون؟ على شنو قلت؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-4115. خليكم يعني.

تواصل معاكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا يعني

0: قال قال والله بيش ما تبيعها بيعها.
1: طيب
0: بيوم اللي بعناها زين طبعا شهود واقفين وحتى يعني بالسعر اللي اللي الشخص اللي حكاه قدامه قدام الشخص الثاني.
1: اي
0: والله السعر يعني هو خلينا نقول ترى الحاجة ب5000 اللي حاجة ب5000 تنبحها خير من الله. يعني تخيل أنا بقيت نصير فرضا نقول على 6000 تخيل شي يقول لي وراها يعني ورا ما سويت لزين وغالي
1: زين شي يقول لك
0: لا يعني مستحيل هذا هيك السعر. زين أنت قاعد يعني تباوقني لو أنا ما أخذ من عندك
1: يخونك يعني حشاك يخونك
0: اي بالله واني هاي النيطان
1: مع الأسف فوقها
0: مع العلم هو بس من يحكي قدام العالم يقول لهم وسام أخويا وسام ما أدري شنو
1: زين
0: وسام من أخوك أنت فيك حكاية
1: أنت ما أثر بيك الحكاية ها
0: اي بالله يعني صعبة صعبة
1: جد أحترم إنسان يتأثر بكلمة تدري
0: طبعا لأن المشكلة والله. يعني أنت قلت لك تواضف الشخص وقفات كلش هواية يعني لا وحدة لا سنين زين إذا هو مسافر أنت واقف له واقف الأهل له واقف يعني وايد شغلات يعني هم واحد عادي يحكيهن
1: زين
0: وبالأخير يخونك بهي الشغلة يعني قلت له أوكي يابا هسه أني ضايقه مثل ما قلناها يدور هالشخص اللي فلان موجود قدامه صار بيش السعر وبيش هذا راح تقدر تعرف
1: صح
0: مو صح لو لا
1: صح
0: هو راح من ذاك اليوم سد التليفون وهذا هو جماعة سدي يدقلون يا بتعال هو يقول لك أخوي قلت لأخوي على عيني وراسي
1: زين
0: يعني لو ذاب الحكاية مثل غير حكاية بس ما يخونك يقول لك قلت
1: لا بس ما يخالف طالما شوف ما يخالف ما يخالف انت قلبك انسان مبين قلبك طيب ونقي
0: الله يحفظك
1: يسلمك طالما راد من عندك الصلوح ما يخالف معناته يحبك ما يخالف احس على غلطه ما يخالف
0: هو مراد الصلح يا استاذ ميمن هم جماعه حشويه قالهم لا وثماني اخويا واحبه وهذه زين تحبه وتسوي تقول له العتايه هذه اوكي هسه غلطت بحقي حتى لو اكبر من عندي اوكي إيه ما بشي واحد من يعترف انه انا الشخص هذا
1: لا اصغر من عندي ان شاء الله يعني الله يصفي القلوب بيناتكم وترجعون احباب بس احنا انا موضوع ان احنا ما نعترف بالخطا هاي نقطه كلش مهمه
0: ألف رحمة على
1: والديك
0: هاي نسوي زين وذب الشاط ويا ما رب العالمين أيضا
1: حاشا لله حاشا لله
0: حاشا لله
1: أنا كلش يعني أنا كلش فرحان باتصالك
0: حبيبي سام هايبا نذهب ربي يحفظك ويخرج إن شاء الله وغفق قناة إن شاء الله يا رب
1: شكرا شكرا حبيبي وسام الولد
0: حبيبي سام هايبا إن شاء الله الله يحفظك ويخليك قلبي
1: نورت
0: حبيبي نورك الغالي
1: الله يسلمك خلينا نسمع من عموري

0: تواصلون وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، إلى كل من يتواصل ويانا. تحية طبعا لأصدقائنا، تحية أيضا لصديقنا قبل قليل تواصل ويانا وسامة، تحية إله وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا، اتقي شر من أحسنت إليه. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلون صحتك؟
0: شلونك قلبي؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا بيك.
1: وياك أبو آيلة من بغداد.
0: أبو منو؟
1: أبو آيلة.
0: آيلة. شنو معنى اسم آيلة؟
1: بالتركي ظل القمر.
0: ظل القمر، حلو. زين.
1: والله جيت احكي لك على موقف صار وياي.
0: زين. اسمع.
1: ثاني.
0: اسمع من عندك. اي.
1: واحد صديق عمري يعني من الطفولة انا وياه.
0: طيب.
1: فقرايبنا يسافرون كل سنتين ثلاثة يلا يرجعون للعراق. فقعدت ببيت.
0: خوش حكي.
1: بيت قرايبنا.
0: اي.
1: ذاك اليوم رجع يقول لي غير، تقول لي هو سوى قاعد بالبيت.
0: طيب.
1: نفلش بالبيبان وهاي كسر البيت وهسه شو يقول؟ يقول صوتك انت مقعدني بيه وما تعرف شنو.
0: شنو؟ قول لي.
1: بالبيت.
0: اي شكو بالبيت قول لي.
1: تفهم شلون؟
0: اي.
1: وهسه زعلان ويقول قرايبك هم يعني مو خوش ناس يعني.
0: قول له اي
1: البيت هتقعد بيه وبلاش يعني منطقيه.
0: ايش قد كان يعني كم ايش قد طولت الفتره وهو قاعد بالبيت
1: حتى اخسر للبيت؟
0: ها يعني ايش قد طولت الفتره؟
1: صار سنتين هو قاعد بالبيت.
0: سنتين ورا السنتين
1: اجوا العالم على بيتهم يريدون يقعدون.
0: طيب.
1: لقوا هاجم البيت هاجم.
0: طلعوا مو خوش ناس، مو يعني حشاهم.
1: اي طلعوا مو خوش ناس.
0: اي لين مقعدوا سنتين مجانا. اي اي
1: يزيلك الله.
0: مع الاسف.
1: اي والله عظيم. هسه هسه انه هو المراضي يعني يرجع علي قدام العالم يقول لهم والله لا هو متفق ويا قرايبي.
0: يا بقول له اتفق وياه مش عندي اني.
1: اي على اساس انا جايب للبيت هو يقعد لي ببلاش.
0: يعني مثلا يعني هو بالتالي هو من قاعد سنتين دفع فلس؟ سؤال.
1: ما دفع
0: خلص. لعد شو متفقوا ياهم؟ متفقوا ياهم غير الفائتة.
1: هو اصلا حتى هم قرايب قالوا له هذا هو
0: روح
1: يقول للعالم يقول هم هو متفقوا ياهم يا بس انت البيت
0: سلمت. زين شي يريد هو شي يريد؟
1: يريد انه يكمل الشهر هذا وهو العالم تروح تقعد ايجار.
0: اي
1: ها يكمل هذا الشهر حد ما يلقى بيت.
0: زين ما يخالف يعني انطوه مهله.
1: ايش قال له؟ قال له خذ 5 ايام. يقول له لا
0: لا 5 ايام لا دقيقه خمس ايام العفو من عندك. 5 ايام ما يلقى فندق مو ما يلقى بيت. اقول لك 5 ايام فندق ما يقدر يدور مو مال بيت.
1: لا هو ايش قال له؟ قال له كمل الشهر ابو البيت.
0: نعم.
1: واخذ لك 5 ايام. يقول له لا انطيني الشهر الجاي يعني مو هذا الشهر. الشهر الجاي انه انا بل قاعد بالبيت.
0: هو ايش قد باقي له من الشهر؟
1: هاي من انا نهايه الشهر قال له اخذه لك.
0: زين.
1: ها والشهر الجاي انا بل قاعد بالبيت. والله مشكلتك يقول من قال لك فوق الضيم هذا؟
0: مع الاسف.
1: وتتوقع هاي العالم اللي يسوي لها خير.
0: الله يصلح الحال. يعني انا ما اقدر اقول غير شيء.
1: لا الحمد لله. ونبي يقتل عن اللي هو متفق وياهم يجون يتسل غير هو بيته.
0: طبعا بيته هو شنو؟
1: ايه والله ما اعرف.
0: انا كلش يعني انا كلش اشكرك.
1: رحم الله عليك.
0: يا هلا يا هلا.
1: هلا استاذ. هلا بهالزمن يا ما عجايب.

تواصلني وياكم. تحية لكل أصدقائي لكل المحبين للأحباب لل... عندنا شيماء من أمريكا. طيب طبعا عمور عشتيدك على ال... يعني على هاي الاختي... يعني على اختيارك لل... للأغاني صراحة فتشي يعني بديع والله. تحية لكل الأصدقاء وإلى المحبين. السلام عليكم. لا تستهن باحتمال أن يؤذيك شخص رغم أنك أحسنت إليه، فقد يتحول إحسانك عند بعض الناس إلى جحود أو حسد أو استغلال، لكنها ليست قاعدة تنطبق على الجميع، فالكثير من الناس يقدرون المعروف ويحفظونه. شكرا يا شيماء البياتي من أمريكا. يا هلا بشيماء. أكيد طبعا هي فعلا يعني كلام صحيح، مو هي مو دائما، لكن اكو ناس تحفظ الجميل واكو ناس تقدر واكو، لكن الكارثه بالضبط يعني شيء ما تشاطرنا الراي انه تحس انه الك خلاك انت بالزائد. يعني انت شو احنا نقول واحد ما عنده ما يفكر بعد بس بيك، شلون يطلع كل جنونه عليك؟ ولذلك اكو شخص مثلا تجيبه لعمل معين، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا، هذا الشخص صاحبي وأخويا وإلى آخره، فأريده يشتغل وقاعد وصاحب عائلة والتزامات و... يا أبا أوكي جيبه، ضماتك يا أبا، ضمات يا أخويا، هذا إجى شهرين ثلاثة خطية، هذا اللي إجى شغله طلع مدير العمل. ليش؟ هذا داخل جو احنا نقول جو ذراع المدير، وما اعرف ايش قايل له عليه المقرود. هو والله العظيم زين، فانت تروح الشغله بعدين هو يروح يطلعك من عملك. ابا اي الزرعه هو يقلعك. ابا يعني انت تتوقع عبالكم ما صايره؟ مو قليل صايره، ولا نوادر ولا يعني فتشي احنا نقول على قد ايد الاصابع مثل ما يقول، على عد الاصابع. لا لا لا لا, لا صار بكثره. يعني اكو اما مشكله انه يعني ما نعترف بالخطا، هذا هم موضوع راح نسولف فيه إن شاء الله، لكن هذا الموضوع اليوم اتقي شر من أحسنت إليه. أنا فرحان اليوم يعني بالناس الجدد اللي قاعدين يتواصلون ويسمعون البرنامج، لأن احنا نحكي واقع، فللأسف هو هذا الواقع. نسمع.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصل وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وإلى كل الأحباب جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-11-4-1-50-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم، اتقي شر من أحسنت إليه. مواقف هواية تصير بينا. هسه قبل شوية حكينا أنه شخص تسعى له بالعمل يروح هو يثبت بالعمل ويطلعك أنت. أنا هيك قابلية في حياتي ما شايف. يعني ممكن شخص تجي حالة نفسية يقوم بعد ما يحكي وياك مجنون مخبل أي كان ما يخالف، بس ما يروح يخبث عليك ويطلعك من العمل، لا هاي يعني هاي كارثية للأمانة. ومدى ألقى إلها لحد الآن، يعني مدى ألقى إلها فت سبب نفسي. يعني أنا واحد، أنا جوعان عطشان جاب لي أكل ومي، واللي قال لي شغلة أشتغلها، ليش ورا ما أكمل أضرب براشدي؟ يلا أنا هسه أحد يفصل لي هاي الحالة ليش؟ هسه غير إذا فتهم ليش؟ معروف تقول رحم الله والديك فضلك ما أنسى، إن شاء الله يجي يوم وأرد لك هذا الجميل. إذا نحن بكارثة، يعني إحنا بمصيبة. هذا اللي أنا قاعد أقوله اليوم. تحية إلى كل الأصدقاء إلى كل الأحباب على 0964-770-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-9-6-4-7-7-0-0-114-115-115.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا اهلا بيك اكرم، شونك؟
1: الله يسلمك وحياك. سلام لك يا اخي العزيز والاخ عموري، الدكتور عموري،
0: ولا جميع الاخوات
1: المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا اهلا بيك.
1: الله يسلمك. التابع الغذائي قبل بداية البرنامج وريد احصل ما حصلت وهسه قلت الا غيرت مكان.
0: اي صح.
1: اه واشكرك واشكر ضيفك مساء يوم امس
0: حبيب. اه كابتن محمد
1: المعلومات. ايه دائما احكي لك صراحه مسامع البرامج بيهم لا مع احترام لهم يستفيد بالاتصال.
0: نعم
1: يتصل اذا او بعدين يغير.
0: لا هو هذا بودكاست والناس يحبوه يعني.
1: لا ده واتمنى يعني مو لحد الساعه 12 يعبر شويه لان بي معلومات
0: الضيف يعني. احنا على مود راحه الضيف يعني. وقت يعني متاخر يعني خطيه الضيف وراء رجعه وطريق طويل.
1: اي هالحق ولكن شوف انت طماعين شويه بالبرامج فيها استفاده.
0: العفو. اي نعم
1: بالله طاريع وبالاخص فين قال نتفك ثلث ماء وثلث هواء وثلث طعام وجد يعني هاي معلومه قيمه.
0: نعم
1: بيهم لا ما يخلي اي مجال ولو طلعت خارج
0: الموضوع فعلا اليوم. فعلا ده هو ده طبعا اكرم ده يتحدث عن ضيف يوم امس كابتن محمد محسن حكى عن انه المعده شلون لازم قبل التمرين وشلون لازم تكون فعلا تشبهون كلش حلوه صح.
1: اي معلومات خير يعني معلومات خير
0: صح
1: قيمه واستفاده منها استفاده هواي عن الرياضه مع الرياضه والتشبهات تعرف انت
0: صح.
1: نرجع الموضوع الاستاذ العزيز.
0: نعم
1: اتقي الشر من احسنك اليه. شوف بالبدايه شنو احسان صحيح يجب يعني نلفظ المثل اتقي الشر من احسن اليه. الاحسان شيء هي متاخر ولكن هو متقدم هاي الحاله يعني تحسن وبعدين لا يتغير الموضوع ينقلب الى شر. الله يبعدكم عن المكروه وايد هم يعني عشان صراحة للأسف عشان بيهم يعني شنو الشعر الفيوتر فيوتر وهناك قال لك ها والله راح الحاجة الفلانية عندي وين يختار الحاجة العجيزة عنده في سبيل أسد لك ولا خاصة لك من طيب طلق من المال يا أساس والله ويعني
0: عجل
1: صح حتى ذا المجال يومين يوم يومين وتمطي شهر مثلا يوعدك اليوم باشي يوم لازم عذرا يعني نقول عليه بالعامي الا تذبح ويا الا تضغط عليه
0: معلش
1: يقول لك ها والله عندي حاجه ويختار الحاجه العزيزه
0: مشكله
1: يعني حاجه عزيزه عنده. شوف انا ما عندي والله الأرض ولكن والله العظيم اعرف واحد قبل يومين شهر صار لك تقريبا شهر نقص الشهر من ذاك هو اعرف انا عشان الصراحه كثير احنا عندنا مزارع ما مزارع يعني بعثنا نعم. بس لو تدري ايش كنت تعبان عليها الحاجه اللي مده سنه انتظرها وصدق واعتقد ما ربحت يعني المنطقيه ما ربحت نص من يعني من نص من الربح اللي ربحها هو نص ربع يمكن ما ربحش عرفت ولا على سبيل المثال عندي بسام غير ربع ساعه لما يبيعها صاحب علوه يبيعها يبيعها للناس المحلات ما محلات رساعي شيك مره الثمن قال ها ما عندي والله نص ومين باشر صورت ويوم يجر يوم يوم يجر يوم هو المبلغ انا ما قال لك 450 ريال لو تتوقع هذا انا ما محصل لي 100 وما محصل لي من تعب سنه ايش دعوه 100 مغاير 100 يمكن
0: اي هواي
1: انا انتظر هذا اخر شيء سجري لي ها والله عندي قطعه لامي راح ابيعها واسددك يا بس يجي القطعه 15 مليون 16 مليون هو لا كفي وإذا ما مستلم فلوسي المبلغ اللي أصرف فيها إذا ما مستلم ذاك صحف يعني لا أنا يعني أغرك لا والله ما يشيله ما يشيله بس عمي ما هو تعالي هو من المال يعني نصف المبلغ تعالي شوف عند الباقي هو قلت لك ربح أحسن من عندي وين خلال ساعة ساعة يروح هو هواية عن الأسف السليم. يعني هذا وش نقول عليهم؟ نقول عليهم القطاع السليم معروف. يعني راح نكون حذرين شوية مثلهم. بالأخر اللي جايب صاحبه وما جايبية. يعني سكنة بيت شو كسر عليه فضل. وهناك إنه بنفس فضل صاحبه مصحيح المتصل. الاتصال. ويعني دخل بشين وجيم ومسجد أو شيء. للأسف يعني احنا يجب نكون حذرين، ولكن ما تكون حذر عم يجيك واحد يعني تستخطي يقول في سبيل الآخر قال مثلا هنا يعني تقول ها والله دخل أمشي في سبيل الله، وإذا يسرح لا يعرف استغفر الله الله لا أعرف لأنه يجب إنه بصيك أنت صاحب الدنيا
0: صح
1: إيه ولا بيمشي لك شماله أيه. والله لما انت انا ما تورط هاي الشغله هو ربح من وراها
0: صح فوقها اي ما يقول لك عاشت ايدك ورحم الله والديك صح
1: ما يقول لك عاشت ايدك ولحن حتى في شيء لا هو التزوين انت حصل بيها او ربح او شيء ترتيبات ولكن انا لغيت شغله
0: صح
1: غير طريقه اخرى ما عاد هاي شغله المصح بيها انت وخسر بيها احتمال ولا يقول لك لما انت انا ما حالي هاي الشغله هو يستشيرك يستشيرك فجأة والله العظيم يعني ما قل لك أقوى بيهم يستشيرك بشغلة ويقول لك مثلا عندي مشكلة فلان وفلان وهذا التسليمات مثل تمثيل حال يا أخي أستاذ العزيز والله يخليك يقول لك ها لا ما حد قال لك الله يعمل غير انت يا أبدا انت ولا أدري بيك انت مشكلتك انت والطرف الثاني يستشيرك مثل هالسنة يستشيرك يقول لك ويجي من الناس مو صحيح؟
0: صح
1: اقول لك ايش وش شلون حدا شلون تركي واسع؟ انت راح تقول لي الماشي اكو ماشي مو صدق اكو قانون يعني اكو شرار قانونية اكو شرار سما شاعري وتركي واسع
0: نعم
1: يقول لك لا حد والله شوف هذاك المعاني هاي المحل يا ابو والله العظيم ما ادري انا ايش ما بينه تعال هاي المواقف اللي تصير الثاني ذاني هاي المواقف تصير يعني بما انزل الله عليهم السلطه عندنا بيطلعك هذا عاد أشوف ونعمل ذاك من يقبل يرضوي بيك يا بل ماشي هيك انت يا بل الله قلت لك لا أدري ما أبي أنا فوبيين أو صدد وأسفل هيا نسبب مقاطع للأسف يعني في الجاي مرة أقول ليش صور ليش عالم
0: صح
1: حسنا من أستشيرك السعادة العزيز الخير قلت لك والله بيني بيني فلان كذا أنت يعني
0: نعم
1: صحيح شغل فوق حسنا ما أدري بالمشكلة أنت تفحص عليه ومساكك حل يعني ما معقولة أقول لك أنت الحركت علي العاد
0: صح
1: إيه يعني يا ستار وقسم بيهم وقسم بيهم ده والله يظلش ترك سنين إيش عادك مربى تربية صالحة هذا وأنت إيمان بالله سبحانه وتعالى أقول بيهم تربية لها والله العظيم يعني يظلش يكر منك وما ينسى فضلك أبد لو مهما يكون لو أقل مساعدة أقل مساعدة وبيهم لا والله لو ما هي يكون للأسف يعني وآسف للطار الشادي العجيز يسمى لكم الصحة والموفقية
0: الله يسلمك
1: جميعا لكم قادر بما فيها أنت والأخ عموري والمستمعين
0: الله يسلمك تحياتنا إليك ويا هلا بيك
1: الله يسلمكم مع السلامة
0: مع السلامة
1: محمد أصبحتم على خير وشمسكم على خير
0: الله يسلمك يا هلا بيك

عندنا اتصال. الو، انقطع الاتصال. تحية لكل محبين ولكل الأحباب وإلى كل أصدقائنا وأهلنا وناسنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415 وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. يعني بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو اتقي شر من أحسنت إليه. شنو في يوم من الأيام أنه إحنا نقول أنه مار أنت في موقف معين وقلت أني بعد ما أسوي خير. طبعا إحنا ضد أنه الواحد ما يسوي خير، لازم يسوي خير، والناس مو كلها نفس ما أنت متصور، أنه يعني أكو سلبيات هواية، بس اتقي شر من أحسنت إليه، خاصة الشخص اللي كلش يتقرب إليك وتتعب وياه وتعتبره أخ أو تعتبرها أنه فعلا حبيبة وزوجة وصديقة وعشيقة وكل شيء. أكو واحد يتزوج، يعني هواي ناس يقول لك أنا إلمن متزوج، أنا الزوجة أريدها هي كل شيء بحياتي، بعدين يتفاجئ. والعكس هو الصحيح، خطية هي تريده هو أبو بيته، يصير هو أب صديق حبيب إلى آخره. تلقى غير هذا الشيء، وياما زوجات سووا أزواجهم من العدم، من الماكو، لزموهم وخلوهم بمراكز وخلوهم بأماكن ولزموهم، سووهم تجار وسووهم وسووهم وصاروا، مو لوني غلطان. فأني هذا اللي قاعد أقوله، اتقي شر من أحسنت إليه. خليكم ويانا على 91.5.

شكرا إلى كل من تواصل ويانا. قبل لا تسوي معروف وجميل وتسوي إحسان، حاول تعرف هذا الإنسان، حاول تعرفه زين، حاول تعرف معدنه لا أكثر ولا مشي. إحنا المفروض نسوي إحسان لكل الناس، لكن حتى لا يجيك شر من هذا الشخص. هذا اقتراحي في هذه الحلقة. شكرا إلى كل من تواصل. مهيمن الأبيض كان معكم في الإعداد والتقديم، ورافقني المبدع عمر ثار. نقولكم في أمان الله.

0: لك الصبر أمد إليك يدي باشتياق ودمع حنيني.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي خونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد
4: لكل عاشق موسيقى.